فالتطم عليه هذه الأمواج القائمة فهلك هو وجنوده. فقال بعض أتباعه إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله تعالى جسده فوجد منتفخا. ويسن أيضا صيام تاسعاء، وهو تاسع المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. قال بعضهم: وحكمة صوم يوم تاسعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ولمخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر، والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة. فإن لم يصم معه تاسعاء سن أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي في الأم والإملاء على صوم الثلاثة. وفي العاشر من المحرم من السنة الرابعة للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل يريد قبائل من نجد، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم، ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب. وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه النبيين والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

قعود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول.

ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من

الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في

اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب

يعلمون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك.

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات.

يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشمي.

0: يابا يابا معود على النفحات قلبي.
1: الله
0: قال النبي

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت نوعاتي لا تحرمون الوصل قبل مماتي، يا طالبا وصلي لهم بالذات. هذا

0: وعلى محبتكم وقفت حياتي من علي فما اللسان بمسعفي إن المقام سماع الكلمات.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم، والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك، هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام ككثير من الأغنياء، إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك، هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب، مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا، فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام. قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع مهم للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله، أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام عبد اصطفاه الله وجعله نبيا، وابتلاه بالمصائب الكثيرة في جسده وأمواله وأولاده، فصبر عليه السلام وصار قدوة عظيمة للناس في الصبر على مر الأجيال والأزمان. فقد أنعم الله على أيوب بالصحة والعافية ورزقه الأموال الكثيرة والأهل والأولاد، فكان أيوب عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا في الرخاء. وبعد هذه النعم الكثيرة ابتلاه الله بالمصائب الكثيرة ليرفع من مقامه بصبره على البلايا والمصائب. فقد أذهب الله كل أمواله وأمات جميع أولاده، وابتلاه الله فوق ذلك بالأمراض الكثيرة في جسده 18 عاما. ولكن ليس صحيحا أن الدود كان يخرج من جسده في مرضه، وأنه كان يعيد الدود إلى جسده ويقول له: كل مما رزقك الله، فإن هذا الشيء منفر، والأمراض المنفرة مستحيلة على الأنبياء، فلا يجوز اعتقاد مثل هذا الاعتقاد. ولقد صبر سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام على مصائبه وعلى مرضه 18 عاما، ثم رفع الله عنه البلاء

0: فشفاه من مرضه وأنعم عليه بالأولاد ورزقه الأموال الكثيرة. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس بلاء، فاقتدي بهم أيها المسلم عند المصائب والبلايا لتنال بذلك الأجر العظيم من الله يوم القيامة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم اجعلنا من الصابرين يا أرحم الراحمين.
1: سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
2: صلوا على المصطفى.
1: سعد
2: يا عيني. نعم
1: سعد.
2: نعم يا الله.
1: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
2: يا حبيبي نعم يفتح عليك.
1: سعد الجد ثنيات اللويحين
2: يا
1: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصلوا يعيني قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى آل وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني. آل وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

0: بزيدك.
1: طال المدى.

رويدا من حسين. يا عيني عرب، عرب

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه وسلم.

آه من حر الجوال يا خليلي آه من حر الجوال قد توالى الدنفي فحن علي كان بدي بهوان أرعسها

0: لي بحزنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه.

والعلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام أربعة من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين، وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين، الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر، فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر، وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم، ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة وتحلى بأداء كل الفرائض، طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة، ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم، ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية، لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون، ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. إن مما يؤكد أن علماء المسلمين كانوا يرون التوسل والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمرا جائزا لا بأس به ما ذكره الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي في كتاب الوفا بأحوال المصطفى، وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصه عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع. وانصرفت، فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان، مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي، فلما فرغنا من الطعام، قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر
في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية، والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

قيلاً يا عصاط بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.

الحث على الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب.

عز وجل جعل الدنيا مزرعة للآخرة، فمن كان ذا مال فلينفق في سبيل الله، وليكن إنفاقه من مال حلال وبنية خالصة لله، ليس فيها رياء ولا من. فالصدقة الواحدة قد ينقذ الله بها صاحبها من دخول النار إن كان من أهل الكبائر. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغية، أي زانية، فوجدت ذات يوم كلبا يلهث من العطش، فرق له قلبها، فأرادت أن ترحمه لله تعالى من العطش الذي بلغه، فما وجدت شيئا تأخذ به الماء من البئر، فخلعت حذاءها فأخذت فيه الماء وسقت الكلب، فغفر الله لها ومحى عنها ذنبها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومعناه اتقوا عذاب الله بالتصدق ولو بشيء قليل كنصف تمرة. اللهم اجعلنا من المحسنين المتصدقين، وارزقنا جنتك بفضلك يا رب العالمين.

وتقتدي العلماء ومكارم الأخلاق أنت.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 64 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الاثنين 22 حزيران 2026، الموافق لسبعة المحرم 1448. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا وسهلا بإيمان.
3: صباحو يا علي، صوت صباحك، صوت صباحك يا كمال. كمان بدي أتمنى لكم يكون صباحكم إن شاء الله مبارك بإذن الله. كل متابعينا وكل حدا عم يسمع إذاعة نداء المعرفة وبرنامج صباح المعرفة،
2: بدي أتمنى لكم هيك نهار مليء بالسعادة والنشاط والطمأنينة، وكمان أسبوع حافل بالأعمال والطاعات. وبدي أدعيكم أنه هيك تعملوا شي سخن أو بارد لنعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا.

مثل كل نهار تنين فيكن تابعونا صوت وصورة على يوتيوب على قناة إذاعة نداء المعرفة، وكمان فيكن تشاركوا بالحلقة وتبعتوا التحيات للناس اللي بتحبون، إن كان بالتعليقات تحت الفيديو اللايف على يوتيوب وإما على رقم الواتساب رقم الإذاعة 0166-76-02. رح أقرأ شوية رسائل بعتين لنا إياهن المستمعين من الصبح. سعد شهاب يسعد صباحك، تحية كبيرة لألك. كمان أم أويس وعليكم السلام، اشتقنا لكم ونحبكم. نحن كمان بتحب توجه تحية لأم أحمد سمحة وإخواتها محمد فتحي أمين وداود قرطال وابن خالتي الحاج حسين وزوجته. أوكي. كمان من الرسائل وصلتنا دلال الرفاعي بتصبح علينا، بتتمنى لنا نهار حلو ومليء بالخير والبركات، سلامي لزوجي عم تقول وكل أصحابي وأصدقائي، وسلام خاص للمربية الفاضلة سناء الرفاعي. نحن كمان بنوجه تحية لكل اللي ذكرتيهم. أسماء الخرفان كمان بتصبح علينا، بتوجه تحية كبيرة للماما وصبح عليها، وكمان أنجي بتصبح علينا وبتصبح على الجروب وبتتمنى لهم أسبوع حلو.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. حلو هيك تكون البداية وهيك التقليعة يعني ببرنامجنا. بالخير. إذن ادعوا أصدقائكم وكل اللي بتعرفون لا يتابعوا معنا هالحلقة ببداية الأسبوع من برنامج صباح المعرفة.
1: بدي وجه تحية لعمر حلبي اللي بصبح علينا, أحمد علوي من ألمانيا كمان بصبح علينا, بوجه تحية لوالدته وزوجته وابن خالته مصطفى مكوك. وأيضا من الرسائل وصلتنا منى المصري بتقول السلام عليكم. وعليكم السلام, وبتتمنى لنا نهار جميل ومبارك بإذن الله. خلينا نبلش النهار بالدعاء, ندعي لله تعالى, من بعده بنعرف ورد اليوم مع إيمان.

0: اليوم. الله الله
1: الله. حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الاثنين 7 المحرم 1448 الموافق ل 22 حزيران 2026. أكيد منذكر بإخلاص النوايا لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ورد اليوم هو يا مغيث أغثنا، إذن يا مغيث أغثنا ألف مرة.
2: بلشوا بالورد وبعطونا صور عدداتكم، هيك منشجع بعضنا على الخير.

إذن بعدنا معكم متابعينا الكرام ببرنامج صباح المعرفة، ولكل حدا بده يراسلنا أو يبعث لنا رسالته الصباحية يصبح علينا وعلى أحبابه بيقدر يبعث لنا على 01-66-76-02 وكمان على البث المباشر الآن على قناتنا على اليوتيوب، فيكن تتركوا رسالتكم هناك.

السيدة مي شميطلي بتوجه تحية لكل العاملين بالإذاعة، وكمان بتتمنى لنا بداية أسبوع مليء بالخيرات والنجاحات، وكمان بتوجه تحية لأهلها وأحبابها وزوجها زياد وابنها إبراهيم، وكمان مديح محمود وهبي الحاج محمود يعني، ودوني لحبيبي هلا بنسمعه عم تطلبوا إن شاء الله بنسمعه. كمان تحية لهاني رشيد من صيدا، وتحية لأم الحسن أبو الخدود، وبتوجه تحية لأسرة الإذاعة. خلينا نسمع صوت المديح.

0: شو يعني؟
1: الطقس، طقس مشوبين كتب الويكند ولا مبوردين؟
0: هلا بيروت كان الشوب عم بيقولوا لي، بس انه ببعلبك كانت برود طقس،
1: مع انه ببعلبك يعني بيكون
0: بالليل الطقس كان كتير حلو.
1: ايه بس بالنهار
0: على الفجر، هلا بالنهار شمس نواطي احنا، فاكيد شوب عاده الناس ما بتطلع بالنهار، بيبقوا بالبيوت ابرد لهم، بس انه بالليل ووجه الفجر طقس كتير حلو.
1: شكلك كنت ببعلبك بالويكند.
0: هلا انزلت يعني.
1: ايوه
0: كيف كان واللي جاي هلا على طريق عريا بدي اقول له الله يعينك.
1: عجب. نعم. النهار تنين والناس بتكون نازله من صح. الجبال ومن هيدا، كيف كان الجو ببعلبك؟
0: كتير حلو
1: الحمد لله. نعم. طيب الطقس يعني بلشنا نحس بالشوبات، ومبارح يعني رسميا دخل فصل الصيف 21 حزيران، وبس بعدنا نحن ما في بال يعني بالافق مثل ما بيقولوا موجات حراره عاليه، درجات حراره عاليه في شوب، بس ضمن المعدلات الموسميه
0: الشيء المعتاد يعني.
1: يعني نعم. بينما اوروبا عم تشهد موجه حار غير مسبوقه مثل ما بيقولوا، درجات الحراره عم توصل ببعض الدول ل عتبة 36 درجة، شوب كتير بأوروبا، أخف نحن عنا أخف. أيوة. هذا الطقس رح يبقى مستمر بلبنان، معتدل رطب مع درجات حرارة شوي مرتفعة بتوصل لل 29 على الساحل، أما على البقاع بين ال 14 وال 33 شوي شوب بالنهار بالبقاع، وبين ال 16 وال 24 على جبال الفوق 1000 متر. ما في تعديل يفكر بدرجات الحرارة من هلأ للخميس، ويبقى العلم عند الله.
0: نعم.

0: مع الأنشود الجميلة جدا هيك بتعطي طاقة إيجابية. نعم. وبتمنى هيك نكون نحن عم نغيركم جو. أنتوا علقانين بعجة السير, أنتوا رايحين على أشغالكم, بعد في مدارس, هلا امتحانات خلصوا,
1: هلا امتحانات يا علي,
0: تاني يوم امتحانات منك انا
1: مني انا اليوم تاني يوم امتحانات, بعد في عنا بكره والخميس ان شاء الله, وهيك بنخلص على خير يعني.
0: نخلص طبعا بيعملوا كيف الطلاب, بتبدا
1: العطله الصيفيه. منيح عم نعملوا منيح الحمد لله.
0: شو بعرفها
1: اساس انا اللي عم بدرس مش اولادي.
0: الطلاب عندها بالبيت
1: هلا الصغار الابتدائي فرصوا خلص مشي حالهم, بس المتوسط لا بعد في عنا امتحانات متوسط وثانوي. نعم. نتمنى أكيد هيك يعملوا كتير منيح بامتحاناتهم. بدي انتقل شوي على اليوتيوب يا علي, بدي صبي حسيت أم محمد دباغ, كمان على السيد أحمد اللادقي, كمان تحياتنا لألك. ياريت تكتبوا لي اسمكم بعد إذنكم يعني. مريم كمان تحياتنا لألك. بلال
0: هذا خرج يكون اسم برنامج, اسمكم بعد إذنكم.
1: بحكي درر أنا. بلال فوال كمان, فيروز تحياتنا لألك, يسعد صباحكم. تحية لإيمان ولعلي كمان وعلوشي, هيك انك نايم بس بعتولنا اسماءكم الكاملة. اوكي تمام.
0: بتوجه تحية للمى أيسي. لمى الأيسي بتوجه تحية لزوجة ولادة وكل رفقاء الخير, وخصوصا جروب القلوب البيضاء.

0: أكيد بدنا نصبح على المنشد الحاج فؤاد فراش، تحياتنا له، هالأنشود الرائعة عم نسمعها بصوته.
1: نعم، بتوجه تحية لنادية بغدادي وصبح عليها كمان من رسالة وصلتنا ليال حرب، بتوجه تحية لزوجة خليل شماس، وكمان أحلى صباح مع نداء المعرفة.
0: مها حنكفي بس في عنا أعلانات، سمعت كيف عم يكبس لنا بدينينا كمان؟
1: وأنا ما عبرد طيب مها صباح بتوجه تحية لبنتها سارة وزوجة إبراهيم العرب. بعد الفاصل منشورات للتفاخر على السوشيال ميديا تنتهي بحادثة غير متوقعة.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-63-94-350-417.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85،
8: طريق الجديدة 01-300-370،
7: شويفات 05-810-850.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام ببرنامج صباح المعرفة، وأهلا وسهلا فيكم عن جديد بحلقة بداية الأسبوع. كان عندك خبرية كتير هيك أتراكتف، يعني
1: أتراكتف لأنه أنت بعتيها.
0: أنا اللي بعت نسيت أني بعتها يا علي، نسيت
1: خبرية اليوم. يلا
0: أوكي،
2: خبرية اليوم.
1: هذه الخبرية صارت هذاك الأسبوع وبالتحديد بالهند، بإحدى الولايات الهندية تحولت منشورات التفاخر بالمجوهرات على السوشيال ميديا لا دليل.
0: أوكي تذكرت.
1: دليل لشو؟
0: دليل يعني لشو؟
1: امرأة هندية عندها كثير مجوهرات وعاملة أكاونت لا تعرض مجوهراتها، تلبسهم وبتقعد بتعرضهم وهيك. هذا الموضوع كان يعني حل سهل مثل ما بيقولوا وسريع للصوص، انه يستدلوا من خلال المنشورات على بيتها وعنوان بيتها ويروحوا يراقبوا البيت ومن بعدها ينقضوا على البيت ويسرقوا مجوهراتها.
0: ايوه،
1: وهون نحن دائما بنقول يا جماعه مش كل شيء تنشروا على السوشيال ميديا، ما كل شيء تعملوا. في ناس اذا نزلوا على الدكانه بيصوروا حالهم نحن هن ونازلين على الدكانه، لك في حسابات مفتوحه لكابلز او عيال بس هيك بحطوا الكاميرا وعم بيصوروا كل شيء عم يعملوا، كل شيء عم بيعملوا هن وعم
0: بياكلوا حياتهم اليوميه،
1: هن عم يتخانقوا، هن عم يتخانقوا، هو عم ببهدلها وهي عم تبهدله. هل قد صار الموضوع يعني رخيص؟
0: ما بقى في خصوصيه،
1: ما في خصوصيه وكله كرمال المصاري. فانا برايي السوشيال ميديا فيكم تستعملوه لقصص بتفيد، بس ما تستعملوه لقصص يعني قد تقلب عليكم بالنهايه.
0: صح، قد تأذي. يعني تخيل من وراء مثلا فيديوهات نشرتهم قدروا يتبعوها ويعرفوا مكانها ويترصدوها ويرجعوا يسرقوا لها الاغراض. طب انه وتخيل على ذلك فقس اللي عنده سياره عم يعرضها، اللي عنده اشياء تانية كمان البيوت الكذا. لا،
1: اللي بتقلك شكرا خطيبي على الكادو بتعمل هيك ايدها هيك
0: شفتوه للمحبس
1: المحبس والخاتم وهيك. بدي اقول انه كمان مش بس سرقوا المجوهرات، يعني هذا الكوميدي كمان بالقصة انه كمان سرقوا لها الاغراض اللي بالبراد،
0: كمان اخذوا لها الاكلات على لا حول ولا قوة الا بالله.
1: ما خلوا لها شيء يعني. هذه كانت خبرية اليوم.
0: اوكي.

0: علي رح انتقل شوي هيك على الطرقات اللبنانية لنشوف حركة المرور. حركة المرور كثيفة على الطريق البحرية من أنط الياس باتجاه الكارانتينا، كمان حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه أوتوستراد الساحلي نهر الموت، أيضا حركة المرور كثيفة من كوي عارية باتجاه الجمهور، وأيضا منزيح يعني كثيفة كثير ايه عم بيزمر لي كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه أنط الياس وصولا للدورة، وأيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار ومن جوني باتجاه زوق مكايل.
1: باختصار حركة السير كثيفة بكل لبنان.
0: يوم التنين يا جماعة، اليوم التنين
1: ايه يعني سبحان الله، يعني بتمنى ما حدا يتأخر على دوامه وظهره، يعني
0: وظهره قبل بوقت ظهره بكير.
1: اي ساعة مشيت بعلبك؟
0: مشيت 5:30.
1: وصلت 7:15.
0: وصلت 7:15 ايه. بس ما برقت على البيت يعني دغري بعد بالسيارة من بعلبك.

0: بوجه تحية للزملاء يوسف وفادي زنهور أبوك يا كمال. عم بقول هني طالعين هلا على البك وهي يوم بشطورة.
1: اها
0: ناس بتنزل وناس بتطلع. قالوا كيف الطريق؟
1: كمان بشطورة كان في شوية عجقة.
0: نعم.
1: كمان عنا رسالة من الست منى برازي، أسعد الله صباحكم، تحياتي لألكن علي وإيمان وكمال وحسام. اليوم التنين ورايحين على الشغل، بس عن جد بتعطونا طاقة رائعة، بارك الله فيكم، شكرا كتير لأليك يا منى. بلال فوال كمان أرجو الدعاء لبنتي مروة، اليوم تاني يوم امتحانات بمدرسة الثقافة طرابلس، إن شاء الله بتنجح وبتجيب علامات كتير حلوين هي وكل ولادنا الطلاب.
0: سارة صباغ بنته لمالك صباغ وبتوجه تحية للماما مها عفوا وأبوها كمان مالك وزوجها إبراهيم العرب، كمان نحن بنوجه لكم التحية. صباح الخير، تحية لإيمان وعلي. هذا المديح كتير بحبه، خلونا ما بعرف أي مديح أصدن
1: اللي هلأ شغال.

0: خلصت الأنشودة. فينا نكفي؟
1: فينا نكفي. شو كمان عنا؟
0: عنا سوزان كمان بتصبح علينا صباح الفل والياسمين وزهر البساتين. كمان منتهى الدغيلي بتصبح علينا يا علي وعلى جميع العاملين بالإذاعة.
1: وبلال فوال كمان من رجهله تحية. اليوم تاني يوم امتحانات بمدرسة الثقافة بطرابلس. دعونا خلينا عم بيقولوا ندعي لبنته مروة.
0: أنا ما سمعتك قلت
1: طرابلس. ما سمعتك قلت طرابلس.
0: شفت الشعور؟
1: أنا.
0: لا شفت الشعور يا علي.
1: تنطرينا على دقرك. طيب بفتكر صار وقت الفقرة الصحية. بدنا نحكي عن الترموس اليوم. كير
0: مزبوط الترموس.
1: الترموس مش الترموس القهوة. الترموس
0: طب خبريت اليوم. قلنا خبريت اليوم. لا أنا اليوم بلغبطة مزبوط.
1: لا شفتي كيف ردت لك سرعة سرعة. طب خبريت اليوم يا علي ولا بعدني أي الترموس كتير بنسمع عن الترموس انه هو مفيد خاصة للناس اللي عم تعمل دايت تنزل وزنها.
0: صح.
1: لانه بشبع خاصة انا طلعت حكيت المعلومات يعني هلا بشبع وبنفس الوقت ما بقلبه كتير سعرات حرارية. على كل حال حنعرف معلومات اكتر عن الترموس مع اختصاصية التغذية سارة الرفاعي بعد شوي.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن الترمس وفوائد الصحية وكمان أدي بفيد بموضوع إنقاص الوزن. بيسعدنا نستضيف اختصاصية التغذية سارة الرفاعي. أهلا وسهلا بكم ويسعد صباحك.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
5: أهلا وسهلا.
4: أهلا فيك. الحمد لله على السلامة.
5: سلمك الله. بارك الله فيك. شو الموضوع الحلو ست سارة؟ يعني أنا ما خطر لأنه الترمس له علاقة بالرجيم. كيف عملتوا هيدا اللينك؟ لا ما معي خبر.
3: أنا مش من زمان عرفت كمان. أوكي. يعني بس بداية خلينا نعرف الترمس. شو هو الترمس ست سارة؟
4: الترمس استاذ علي هو نبتة تنتمي لعائلة البقوليات، يعني مثل بتشبه بتركيبتها الفول، تشبه بتركيبتها الحمص، وهي أكتر شبيهة بالفول يعني كمان.
5: نعم.
4: لأنه فيها بروتين عالي.
3: أيوة.
4: أكيد هلأ عم يستعملوها كتير بالدايت لأنه غناها بالبروتين وغناها بالفايبرز الألياف.
3: طيب هل الترمس مظبوط مثل ما بنسمع مفيد لرجيم إنقاص الوزن؟ ألو
5: ست سارة عم تسمعينا؟ طيب حنعاود الاتصال بست سارة الرفاعي اختصاصية التغذية. بعدك معنا؟
4: ألو.
5: اي نعم تفضلي انت معنا على الهواء.
3: نعم ست سارة كنت عم بسألك الترمس مظبوط مفيد. نعم عم تسمعينا؟
5: في مشكل بالله.
3: في مشكل شد. ست سارة عم تسمعينا؟
4: نعم هلا عم بسمعكم.
3: نعم كنت عم بسألك هل الترمس مظبوط مفيد للرجيم خاصة رجيم إنقاص الوزن؟
4: نعم هو يستخدم بالدايت كسناك مفيد. خلينا شو رأيك نشوف محتوياته الغذائية.
3: نعم.
4: لنقول ليش هو ممكن يساعد بالدايت. كوب من الترمس اللي هو منقوع يعني أو مسلوق اللي هو فيه 166 جرام من الترمس، فيه 25 جرام بروتين.
3: سو
4: غناء بالبروتين جدا عالي مقابل لما نحن نحكي بالبقوليات أو نحكي بأربعة جرامات. الكربوهيدرات اللي فيه 16 جرام كربوهيدرات النشويات، معتدل جدا بالنشويات منه عالي مقابل البروتين. والألياف فيه عالية جدا، فيها 4.6 جرام بالكوب. الدهون اللي هي دهون مفيدة فيها تقريبا 4.8 تقريبا 5 جرامات، وفيه كمان كتير من المعادن، فيه المنغنيز، فيه النحاس، الفوسفور، الحديد، فيه الزنك، فيه مانيزيوم، فيه فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3، أنواع البي فيتامينز اللي هو المفيدين كتير للطاقة. فيه الفوليك أسيد وفيه الفيتامين سي وفيه الفيتامين اي. سو غذاء كتير ممتاز. وكمان فيه الأحماض الأمينية الطبيعية اللي هي البروتينات، العديد من الأحماض الأمينية الطبيعية، واللي بتخلي هيدا سناك جدا مفيد لحتى الواحد ياخده كتكتا ضمن الدايت لإنقاص الوزن.
5: كتير. نعم. حلو. طب هالفوائد كلها موجودين ست سارة بالترمس اللي هو حلو واللي هو مر كمان، وشو الفرق بيناتهم؟
4: هن بالفوائد الغذائية كتير بيشبهوا بعض.
5: نعم.
4: الترمس حبة الترمس المر بتجي طويلة أطول شوية، أعرض شوية، سميكة أكتر، موزنة أكتر، فيها وزن أكتر، كثافتها أعلى. ولكن بتركيبتها كنسبة بروتينات، كنسبة نشويات أو سكريات، وكفيتامينات ومعادن تقريبا كتير بتشبه بعضها. ولكن الأسيديتي أعلى بالترمس المر، وهيدي المرورة إذا بديك كمان هيدا مركب موجود بالترمس المر أكتر من الترمس الحلو. هيدا أكيد مطلوب وقتا نحنا نساويه نتخلص منه، نغير المي عدة مرات لحتى نشيله، لأنه هيدي استهلاكها بشكل كبير ممكن يكون منه مفيد لألنا.
3: نعم ست سارة، في ناس بتحط الترمس وخاصة إذا سمعوا إنه مفيد لأنه ملي الترمس
5: بيحطوا الجات ويلا
3: بيحطوا الجات وبينزلوا أكل
5: يعني وملح.
3: هل في أضرار؟ نعم يعني هلا رايح أعمل صحن ترمس أنا يعني
5: خلص هو بقى فينا
3: بعد الحلقة. هل في أضرار إنه إذا يعني أفرطنا بأكل الترمس؟
4: هو أكيد استاذ علي لما نحن ناكل ترمس ما فينا نكتر كتير لان هو لانه غناه بالبروتينات وغناه بالسكريات والالياف والدهون المفيده بتخلينا نشبع قوام، يعني الساتايتي اندكس تبعه عالي بتخلي يكون سناك مشبع ما فيك كتير تكتر. هلا لما الاشخاص بتكتر اكيد او عم تحضر بطريقه غير صحيحه، يعني بتخلي هيدي المروره اللي حكينا عنها بالترمس المر موجوده فيه وبتاكله، هيدا له عوارض جانبيه، له عوارض جانبيه زي شويه، ولكن العوارض الرئيسيه اللي بنحس فيها ممكن نحس بنفخه، بانتفاخات بالمعده، بغازات، ولكن هيدا المرورة إذا كانت ممكن تعمل عوارض العصبية مثل أنه توسع شوي بقبق العين، هيدي بحالات الإفراط الشديد مع أنه نخلي الترمس المر المرارة بقلبه يعني بدون ما نغير المي كذا مرة. فمشان هيك كتير مهم أنه نحضره مزبوط لحتى نستفيد منه.
5: أيوة نعم،
4: ومطلوب نغسله منيح، ننقعه بالمي 12 ساعة على الأقل، نغسله كذا مرة بعدين، وبعد ما نسلقه للترمس أو نحطه ليغلي على النار حوالي 50 دقيقة بدنا نغيله ميته لثلاث أيام، أو هي الأمر ما كتير ناس بتعملها.
5: صحيح.
4: بعد ما ينسى لثلاث أيام بده يضل يتغير المي تبعته وطبعا بالبراد يكون وهيك بيصير إنه قادرين نحن نستهلكه بدون ما يكون عندنا عوارض جانبية.
5: ست سارة، الأشخاص اللي عندهم أمراض مثل بالجهاز الهضمي مثل الكولون وغيرها، هل بيقدروا بيتناولوه؟ هل بيفيدهم؟ هل بيأذيهم بضرهم؟ شو رأيك بالموضوع؟
4: الترمس منيح للكولون، منيح للجهاز الهضمي لأنه بيساهم بتحسين أو تعزيز صحة الأمعاء.
5: أيوة.
4: كمان احتواء على الألياف لأنه في فايبرز، وكمان بيحمي من سرطان الكولون. سو نحن حكينا أنه مرات أنه في بكتيريا نافعة بالأمعاء، وهالبكتيريا النافعة بتساعد لحتى الأمعاء تكون صحية، فهالترمس هو غذاء جيد للبكتيريا النافعة، وهيدي بترتبط ارتباط مباشر هالبكتيريا النافعة بصحة الجهاز الهضمي وبصحة جهاز المناعة كمان.
5: أيوة.
4: طيب بتعلي جهاز المناعة.
3: نعم مزبوط، مثل ما بنسمع أحيانا أنه الترمس له فوائد للعظام.
4: نعم ترمس مفيد للعظام صحيح، لأنه فيه كتير كالسيوم، فيه كتير فوسفور، وهو المادتين اثنين بيساعدوا بتقوية العظام. سو كل كوب ترمس فيه 85 ملي جرام كالسيوم، فيه 212 ملي جرام فوسفور، وهيدا الشيء كتير بيساعد لتعزيز صحة العظام وللوقاية من هشاشة العظام. سو سناك كتير مفيد مقارنة بغير سناكات غير صحية.
5: تمام. كمان في مريض السكري بيقدر بيتناوله للترمس ولا لا؟
4: نعم أكيد، هو سناك ممتاز لمريض السكري لأنه في الألياف ولأنه في السكريات اللي هي مفيدة مع الألياف، ولأنه في بروتينات عالية. ولما يكون في مع السكريات بروتينات وألياف بنفس الأكل بنفس نوع الأكل، هيدا الشيء بخلي السكر بالدم يعلى ببطء، ولما يعلى ببطء هيدا السكر بالدم هيدا الشيء مفيد، يعني سناك مفيد لمريض السكري.
3: نعم.
4: نحن ما منحب عند مريض السكر أنه يعلى بسرعة السكر بالدم وينزل بسرعة.
3: نعم. السؤال الأخير بدي أسألك. نعم. السؤال الأخير بدي أسألك بهالموضوع، الترمس فيها الحامل تتناوله؟
4: أكيد فيها تاكلوا الحامل بعد ما يكون محضر بطريقة مناسبة، مثل ما حكينا يتغير كذا مرة المي لحتى ينشل المرورة. بالعكس هو مفيد للحامل إذا تحضر بطريقة مناسبة. سو فيه فوليك أسيد اللي هو كتير مهم بأول مراحل الحمل، خصوصا بأول 3-4 أشهر من الحمل، لأنه الحصة الواحدة من الترموس فيها 360 مايكروغرام من حمض الفوليك أسيد، وهذا هذه كمية منيحة كتير. كمان فيها نسبة عالية من البروتينات والألياف وبي فيتامينز، هول كتير مهمين للحامل، وأكيد أحسن بكتير من سناكات منا صحية تانية.
3: شكرا لك اختصاصية التغذية سارة الرفاعي، شكرا على المعلومات المهمة اللي عطتينا إياها.
4: أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم، في أمان الله.
5: السلامة.

0: آنيا بعثت لنا صورة صحن الترموس حطيته شكله وبلشت تعمل بنصايح اختصاصية التغذية. سارة الرفاعي كمان من الرسائل اللي وصلتنا، يا ريت تكتبوا أساميكم. أمل بفتكر تحية كبيرة لك وشكرا على الكلام الحلو. كمان شو كمان عنا رسائل؟
1: بدي صبح الست رجاء كمان وقال لي يسعد صباحك ست رجاء. كمان بدي صبح على والدي الحج يوسف، صباح الخير ريانا، أهلا وسهلا فيك. تحية لكل العاملين بثانوية الهداية. عم بتقول نحن خلصنا احتفالات نهاية العام واليوم في دوام عادي، بارك الله فيكم وقواكم. شكرا لك يا ريانا.
0: أم أحمد نصولي بتصبح علينا وكمان هيك بترجع لنا كلمات حلوة، بارك الله فيك. مي هواري يسعد صباحك، شكرا على الكلام الحلو كمان اللي عم تقولي لنا إياه. بدها تعزي عمتها بوفاة بنتها سناء أباني رحمها الله، وكمان بتعزي عائلة أباني الكرام، بارك الله بكم. خلينا ننتقل لسؤال اليوم. سؤال اليوم كتير مهضوم.

0: سؤال اليوم. 5 4 3 2. نقصتك ما. طيب سؤال اليوم انا هيك ما بعرف شو خطر لي اسال هالسؤال، بس انا حسيته انه هيك محمس له كثير بدي اسمع اجوبه. وين بتنحط الاغراض اللي ما لها مطرح بالبيت؟
1: اللي ما عارفين وين تحطوها،
0: يعني الاغراض اللي ما معروف وين بتحطوها، وين بتحطوها، وين عاده في مطارح في زوايا بالبيت بتحمل اغراض ما لها طعمه بالغالب، يعني
1: انه ما بيكون معنا وقت نفكر وين بدنا نحطها، بنقول يلا بنحطها هون.
0: نعم، يعني مثلا الشنط دائما بتلاقيهم وين؟
1: الشنط شنط المدرسة،
0: لا
1: يعني
0: شنط السفر،
1: شنط السفر فوق الخزانة،
0: فوق الخزانة. طب لكياس النايلون،
1: كياس النايلون شوية كمان،
0: لا عادي خليكي معي انت.
1: اوكي تفضل.
0: ما فيها حس الاخراج عندها ايمان يعني. طيب كياس النايلون وين؟
1: عادة كياس النايلون لما بنشري اغراض وكذا وهيك ما بنعرف وين بدنا نحطهم، بين البراد وبين الحيط او شيء. هلا انا ما بعمل هيك تو بي اونست، يعني انا حتى كيس للكياس بسميته كيس كياس، فبجمع الكياس.
0: طب هذا الكيس وين حاططيه؟
1: حطته تحت المجلة، بدرفة تحت المجلة.
0: طيب اعطيناكم هيك امثله،
1: اعطيناكم افكار
0: وين بتحطوا الاغراض اللي ما لها مطرح بالبيت؟ بعتوا لنا اجوبتكم على 01 6 6 7 6 0 2.

0: صفر
1: واحد
0: ستة
1: ستة
0: سبعة
1: ستة
0: صفر
1: اثنين.
2: اوكي
3: بلشت الأجوبة توصلنا، شو رأيك أنت تقريون؟
2: حنقرأ رسائل وكمان مش بس على الصفر اثنين، فيه كنت بعطلنا كمان على قناتنا على اليوتيوب. عم يطلبوا أمل، عم تطلب أنشودة هواء المدينة، وبدنا نبلش نقرأ الرسائل من حتى تتخيطي
3: على الأغلبية
2: على الأغلبية بفتكر هيدي التتخيطي، عرفت اللي بتبقى هيك فوق التواليت،
3: فوق التواليت فيها قصص، يعني شو بدي أقول لك،
2: وننسى شو حاطين بقلبها للتتخيطي،
3: تفاجأ إنه عندك هالغراض أصلاً يعني. طيب فاطمة الحمصي كمان بتقول على التتخيطي، عم توجه تحية لنا لزوجها وولادها وأخواتها وولادهم والمستمعين وأهل القلوب البيضاء. أماني الحسين بتقول يسعد صباحكم، فوق الإغزانة على التدخيطة، تحت التخيط، على البرندة، ورا الباب، فيه تحت الفرشة كمان،
2: تحت الفرشة الكياس هولي، بس مش الكياس المرتبة، كيف ما كان الكياس المرتبين
3: اللي يجوا هيك كرتون بكادو بعدين.
2: ايوه منحطهم تحت الفرشة. صح.
3: بس اي ما اماني عم تقول انا حاولت اخفي كل هالمظاهر المتوارثة، عامل التخت صندوق لا اخفي فيه قدر المستطاع، في صندوق تحت التخت بينحط فيه قصص.
2: صحيح. وهذا فكرة عن جد كتير مهمة، وخاصة للبيوت الضيقة والصغيرة بينضب فيه كتير قصص وخبار. كمان شو بعتي عنا أفكار قصص وغراض اللي ما بنعرف وين بدنا نحطهم؟
3: أم الحسن ضوط لي على موضوع، في كتير ناس عاملة مطرح لكيس النايلون بباب اللي جنب الفرن، بفرن الغاز، في باب هيك جنب باب جرة الغاز، حاطين الكيس هونيك بيتحشون هونيك.
2: أيوة. ما بي يعني حماوة الفرن إذا حطينا
3: هلا نحنا ما بننصح إنه هالمطرح يكون لكيس النايلون. تعرفوا لأنه هيدا إذا صار شيء سبحان الله
2: ما بنتحمل مسؤولية.
3: إيه يعني ممكن يزيد الموضوع.
2: يسعد صباحك أسري.
3: لا تفضل.
2: يسعد صباحكم محمد بغدادي، أحلى بونجور، تحياتنا لك يا محمد. منى برازي عم بتقول عنا لكل بيت في مخزن منحط الغراض اللي ما بحاجة لها. إيه في ببعض البنايات كل بيت في له ديبو خاص فيه بيقدر بيحطوا فيهم الغراض الخاصة فيهم.
3: سوزان عم بتقول أنا عندي غرفة للتخزين بالسويد، وهي بحطوا فيها كل شيء، ما قالوا محل، ومن يومين عزلناها، ويا ماما شو لقيت أشياء نسيتها، حتى غراض الطرش لقيتها فيها.
2: كمان بدي ذكر كل حدا عم يبعث لنا، بليز اكتبوا لنا أسماءكم كمان على اليوتيوب، اكتبوا لنا أسماءكم فوق البراد، فوق البراد،
3: فوق البراد. نعم
2: صح.
3: ما تنسى تسمعنا هواء المدينة، ما سمعناها ها؟
2: صح.
3: سمعنا مقطع أنجا وكنا عم نحكي.

0: بدنا نصبح ست منى بوتاري بتقول فوق البراد او بالتدخيتة.
1: حاجة اذكر بسؤال اليوم، وين بتحطوا بالغالب الاغراض اللي ما إلا مطرح بالبيت؟ دائما في هيك اماكن بنحط فيها الاغراض بس انا بقى عندي سؤال، انه طب هذا الغرض اذا انتم منكم بحاجه له ما بتكون يلي بتخلوه
0: بركه عزناب شي يوم 100%.
1: هيدي هاي البركه وال...
0: لا وما منعوزها على فكره.
1: ما اعطيتيني سماعاتي صرت عم بسمع يعني
0: تحس شو عم بسمع. انا شفت الايكو اللي بديني
1: الفاطمه الحمزي بينعاز
0: شفت من الاخر
1: هذه كلمه بينعاز.
0: هلا بالغالب ما منعوزه يعني بس انه بينعاز، بس القصه وين؟ انه بننسى وين حطيناه. تجي لما حقيقه بتعوزه بتنسى وين حطيتها. لا صار عندك مشكله ما هيك؟
1: ايه ما عم بسمع بقى. اوكي

0: احلى صباح معكم. انا عم بقولوا انا خيطت كيس بيشبه كيس الملائط، بحط فيه كيس كيس الخضره وحطته بالمطبخ. هند
1: الدعوة فكره كثير حلوه الفكره. طيب كمان في عنا رساله، بحط صوبيا بالحمام، في عندي مثل فسحه صغيره بحط فيها الاغراض، البيت الكبير نعمه صحيح. وقولوا الحمد لله على كل حال. نعم. انه هيدا لإلي ولإلكم كمان، دايما نذكر حالنا وغيرنا بهالأمر.
0: مي هواري بتقول انا عندي غرفة صغيرة بالبيت بحط كل شيء فيها وكل شيء مرتب الحمد لله. نعم كتير مهم الترتيب الصراحة،
1: كتير مهم
0: بريح النفسية
1: وتخلصوا من كل شيء هيك بيعملكم فوضى، لانه حقيقة بيعطيكم قلق وفايبز مش حلوين يعني. فكل شيء كركبة بليهن.
0: ايمان في الكومندينة اللي بتكون عادة على باب البيت بقلبها جارور هيك
1: مفاتيح
0: جارور، هذا الجارور بتلاقي قصص يعني جلدة قنينة غاز من يعني مستعملينها خلص ما بدنا اياها بس مع بعضنا حاطين
1: زردة تقتل خبز
0: على مرصاص مكسور فتافة خبز
1: لا قولوا ما هالقد علي اللي ما متأكدين ما منعوزه منتخلى عنه، هاي نصيحة. اللي انتو يعني خلص قطعتوا الأمل منه خلص سوحوه مثل ما أنا بقول عرفتوا. سمعنا يا كمال.

0: محمد حنيني وعليكم السلام. أنا بحطهم بغرفة، عم بجاوب على سؤال اليوم ما بتحطوا الغراض المقلة مطرح بالبيت؟ أنا بحطهم بغرفة تحت الأرض خاصة بشقتي، بضب فيها كل غراضي وعامل جوجل شيت جدول، بكتب كل شي زدته أو نقصته، بعمل شير لزوجتي لتتعرف شو عنا وبأي موقع. شو محمد
1: انت وين عايش؟ لحظة شو بيشتغل؟
0: انت يعني انت موجود بيناتنا يعني ولا شو؟
1: بدي أعرف شو بيشتغل، صار عندي هيك حشية
0: ايه يعني كتير منظم ما شاء الله، كتير تنظيم وترتيب ما شاء الله ما شاء الله، يعني حلو حلو كتير.
1: كنبة فيها صندوق بحط فيها في كنبيات هول اللي بينفتحوا بينحط فيهم غراض. كمان عم بيقولوا لنا احلى صباح معكم، انا تخطي احلى صباح معكم بس
0: اوكي نكتفي باحلى صباح معكم.
1: الى هنا
0: بتعرفي هذه الفرشه كمان، بتعرفي الفرشه اللي بتكون عاده للضيف اللي بيجي لعنا
1: أو
0: المغترب اللي بده يجي وينام عنا وين بتحطوها؟
1: يعني بين الخزانه والحيط،
0: بين الخزانة والحيط أولا الكومندينا اللي بقط النوم
1: شي مطرح هيك يضيق على حجمها بين الخزانة والحيط بتوقف يعني ما بتضيق حد، عرفت؟ طيب بنظري كركوبة، شو هي الكركوبة؟ الغرض اللي ما بينعاز يمكن أنه تخلوا عن الغرض اللي ما بتعوزه، وأنا الغرض اللي ما بستعمله دايما بحطه بتدخيتي
0: هالتدخيتي يعني عم بتخيل أنا إذا في بيت ما بقلبه تدخيتي
1: هلأ هني ليه بيعملوا التدخيتي بالأصل؟ هلأ بدو يحطوا فيها سخان المي الأزان بالعادة
0: ممكن أو ممكن لا يعني
1: بغرض شو لعملت؟
0: بيسمنت يعني مثل ديبو يعني ما بعرف أكيد ما هيك
1: صحون من جهاز أمي وهذا الموجودين حطوهم فوق
0: لا بتتعزل تدخيتي مرتين بالسنة مرة
1: بيطلعوا بينزلوا
0: وين زيتهم بيبقوا يعني ما في شيء
1: صامدون أوكي

0: إيمان محمد حنين يجاوبك على السؤال بالفرنسي. قال جو في أباري انجينيور انفورماتيك.
1: حسني قلبي شفت؟
0: يعني أنا عايش بفرنسا بشتغل مهندس وكمان عم بقول بور لا كيستيون ديمان يعني أنا عم جايب على سؤال إيمان طلع الزلمة عايش بفرنسا ومهندس.
1: أوكي تحيات لك محمد كمان آدم شعبان تحياتنا لك. بالنسبة لهدول الغراض والكراكيب بمهم أنه نحن نفرزهم يا علي ونطلع بهالغرض نحن حنستعمله ونرجع قدي إلا ما استعملناه سنة مثلا سنتين يعني اللي لك سنة وسنتين ما استعملته كون أكيد ما بقى حتستعمله يعني شو بدك
0: تتصرف يعني أعطيه لحدا بيحتاجه ممكن أو تصرف فيه نعم كمان يعني جاهز تحية لكل اللي عم يسمعونا من فرنسا أو وين ما كانوا أم حسين ما بتخلي شيء مع عزته بتعطيه لحدا يستفيد منه أو بتتبرع فيه
1: مهم كتير مهم حيطلع الأرشيف الفرنسي كله كمان صلى الله عليه وسلم أنا بحطهم بصندوق وبرفعهم على التدخيتي بس مين أنا ست أم أحمد نصولي تحياتنا لك كمان من زمان كان في غرفة الكراكيب وفيها صندوق كبير أبو حسين عيتاني تحياتنا لك نعم طيب إذن اللي بده يجاوب على سؤالنا وين بتحط الأغراض اللي ما إلا مطرح بالبيت بعت لنا على 01 66 76 02 أو على اليوتيوب

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الاثنين 22 من حزيران 2026 الموافق للسابع من شهر المحرم 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت وقف النار صامد نسبيا عقب الإعصار الجنوبي، مزيج دبلوماسي وعسكري في الجولة الخامسة.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله، ترامب فهم خطأ. فشل مناورة إسرائيلية سوقها روبيو لدى عون. إيران الاتفاق يخرق الانقسام التقليدي.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت لبنان يدخل أخطر جولة تفاوض منذ الحرب. الوفد اللبناني يطالب بوقف النار أولا وجدول زمني للانسحاب. سويسرا تفتتح مفاوضات واشنطن وطهران. ترامب يطلق التهديدات وقلب فيها.

0: ونتابع معنوين صحيفة البناء. لبنان يستولي على محادثات جنيف بدلا من النووي، والوفد الإيراني يفرض إيقاعه. تصريحات ترامب الاستفزازية تهدد مسار التفاوض، والشرع ينفي كلام ترامب. الجنوب على صفيح ساخن، والهدنة الهشة وغموض حول مفاوضات واشنطن.
1: وإلى جريدة نداء الوطن، ومن أبرز ما عنونت شيباني مجدداً: لبنان وإيران نحو علاقة دولة مقابل دولة، مجلس النواب ينتظر ختم صندوق النقد.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: حزب الله يلبي رغبات نتنياهو عن قصد أو عن غير قصد. خرق إسرائيلي لوقف النار وانطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا.

0: وإلى جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنوانات: واشنطن تضغط وتل أبيب تناور هيكل من الجنوب، الجيش باق لحماية اللبنانيين.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: بري نأمل صمود وقف النهر بضغط أمريكي، حكومة العراقية تحاصر حيتان الفساد، لقاء فرنسي سري للغاية مع قادة من حماس، سعودية تخسر أمام العملاق الإسباني.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: يقول أحدهم: سأحدثكم عن أعجب موقف حصل معي في حياتي. يوما ما شعرت بألم شديد في ظهري لدرجة أني ملأت بيتي صراخا، وفي اليوم التالي ذهبت مسرعا إلى الطبيب الذي قال لي إنه لدي حصاة كبيرة في الكلى ولا ينفع معها أي شيء، ولم يكن في ذاك الزمن اختراع التفتيت بالموجات التصادمية ولا الليزر. وتابع الطبيب قائلا لي إنه علي إجراء عملية جراحية سريعة وطارئة لاستخراج الحصاة الكبيرة، لكني لم أكن أملك القدرة على تحمل هذا النوع من العمليات ولا جسمي يتحمل خطورتها. فذهبت بعد زيارة الطبيب إلى المنزل وأنا أعاني من الألم والخوف والفزع في نفس الوقت، وشعرت أن نهايتي قد اقتربت. فتوضأت وصليت ركعتين لله تعالى، وأنا في السجود في الركعة الأخيرة دعوت من كل قلبي. لا أتذكر أني بكيت في حياتي مثل تلك اللحظة، وشعرت كل قطعة في جسمي تخشع وتبكي لله تعالى. لجأت إلى الله وأنا مكسور وضعيف وقلت: يا رب، أنت تعلم أني لا أطيق هذه العملية ولا جسمي قادر عليها، فخفف عني يا الله. بعد الصلاة بوقت قصير دخلت الخلاء ونزل مني حوالي اللتر من الماء الداكن. كانت الكمية كبيرة وملفتة، وتلاشت الحصاة وتفتتت، وكان هذا من أعجب الأمور التي حصلت معي في حياتي بعد دقائق فقط من الدعاء والخشوع. لقد استجاب الله لدعائي.
1: نحكي أكثر عن الدعاء. بيسعدنا نستضيف الأستاذ الشيخ عبد الله عميري معنا بالستوديو.
2: بارك الله فيكم، أكرمكم الله، أحسن الله إليكم.
1: آمين وإياكم. تفضل شيخي، شو تعليقكم على القصة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الدعاء له مكانة عظيمة في دين الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام حض وحث وشجع ورغب في الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، معناه طاعة عظيمة الدعاء، وينبغي للمؤمن أن يداوم عليه. وهنالك أوقات وهنالك حالات يكون الدعاء فيها مستجابا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني من الأمور التي ينبغي أن الواحد منا يتقصد أن يدعو فيها في أوقات معينة، مثلا وقت السحر، يعني بتلاقي الناس بتكون نايمة، قليل من الناس هم الذين يقومون وقت السحر، يعني قبل وقت الفجر بنصف ساعة تقريبا، ويدعون الله. الدعاء هنالك مستجاب بإذن الله، لا سيما إذا كان الإنسان قام فتوضأ فصلى ركعتين ودعا، وخصوصا في السجود، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام حثنا على الدعاء في السجود، وذكر أنه الإنسان بيكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني هذا القرب المعنوي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه، يعني من طاعة الله تبارك وتعالى. وهذا معناه الدعاء حينها يكون مستجابا بإذن الله تعالى، ليس القرب اللي هو بالمسافة، الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، لا يوصف بالقرب المسافي ولا بالبعد المسافي. فإذا مثلا بالسجود هذا وقت الدعاء، وفيه تتنزل الرحمات. يعني الإنسان اللي بيكون ساجد لو كان يعلم ما يحيط به من الرحمات التي تنزل ما كان آل العلماء ليرفع رأسه من السجود، بسبب شو؟ أن يدعو الله تبارك وتعالى. فالدعاء في السجود هذا أمر عظيم، وخصوصا وقت السحر. أحد التابعين ثابت البناني رضي الله عنه، هذا كان تلميذ سيدنا أنس ابن مالك. أنس ابن مالك اللي هو كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدم النبي كان عمره 10 سنين وخدمه 10 سنوات، يعني أمه أم أنس أخدمته، جعلته خادما عند الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين. قال أنس: ولا يوم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لما فعلت لما لم تفعل؟ أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كمان شوف هون الدعاء، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عند أمي أنس، فقالت له أم أنس: يا رسول الله، هذا هو ديمكم أنس لو دعوت له. شوف بركة الدعاء، ولا سيما من الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا له الرسول بثلاث دعوات: أن يطيل الله تعالى عمره، وأن يكثر ماله، وأن يكثر أولاده ذريته. عاش 99 سنة، 100 إلا عاما، ورزقه الله 120 ولدا، على قول 120 ولد، وصار نخله يثمر في العام بدل المرة مرتين. هذا ببركة دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيدنا الرسول. فإذا نرجع لأنس ابن مالك اللي هو كان خادم النبي، لا تلميذه اللي هو ثابت البناني رضي الله عنه. ثابت البناني مات، أحد الحفارين يقول: أنا والذي لا إله إلا هو، يدعو الله يعني يحلف بالله، يقول: أنا والذي لا إله إلا هو أنزلت ثابتا البناني لحده، حطه بالأبر. فلما سوينا عليه اللبنة، حطينا عليه الحجارة، يعني بدفنوه بحطه بتعرفوا فوق الحجارة، سقطت لبنة حجرة، فنزلت لآخذها فوجدته قائما في قبره يصلي. قال: فقلت لمن معي: أتراه؟ فقال: نعم. سكت. قال: فسوينا عليه اللبنة وذهبنا إلى ابنته فقلنا لها: ماذا كان عمل ثابت؟

0: هذا بركة عظيمة. بعض الأشخاص كان سأل أحد سأل شيخنا رحمه الله أنه يريد أن يأتيه ذرية، وصره كان فوق 10 سنوات ما كانت تأتيه ذرية. قال له الشيخ تقوم وقت السحر تدعو الله تبارك وتعالى، فصار يقوم هو وزوجته يدعون الله. كان بالأردن. العام اللي بعده إجوا لقيوا سبحان الله ابنه على إيده،
1: ما شاء الله.
0: يعني عام الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولكن في حالات وفي أمور لأجل أن يستجاب الدعاء. مثلا دعوة الصائم عند إفطاره، هذه الدعوة تكون مستجابة. اليوم التنين الخميس كثير من المسلمين بصوموا السنة، فمنذكرهم أنه قبيل وقت الإفطار قبل ما تفطر ادعوا الله، هذا الدعاء إن شاء الله يكون مستجابا. الجمعة يوم الجمعة فيها ساعة تدعو الله تعالى، تكون هذه الساعة فيها الدعاء مستجابا. أمتى؟ الله تعالى أخفاها، يعني لا نعلمها بالتحديد حتى يتحقق اجتهادنا بالطاعة. فندعو الله تبارك وتعالى ونكثر من الدعاء. أحيانا الواحد منا يدعو يكون يذهب إلى مريض بتزوره، هذا الدعاء منه إن شاء الله تعالى مستجاب. لأنه شو، هذا إنسان ما بيكون عم يفكر بالدنيا، بالعادي المريض بيكون عم يفكر بأمر الآخرة، قلبه ما منه معلق بالدنيا وهذا، فيدعو الله تعالى وقلبه منكسر، إن شاء الله تعالى يستجاب دعاؤه. اتقوا دعوة المظلوم، ورد بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، معناته الإنسان اللي هو مظلوم انتبه أن يدعو عليك لأن دعاءه مستجاب بإذن الله تعالى. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. يعني بدك تنتبه بهالـ3 حالات، بدنا ننتبه بهالـ3 حالات انه من دعوة المظلوم، لانه انسان اذا كان مظلوما دعوته مستجابة باذن الله. شو يعني مستجابة؟ يعني قد يتحقق ما يدعو، وقد هلا عم نحكي بالعموم، ما عم نحكي عن هذا الحديث. شو يعني أنت تدعو؟ مشيئة الله تعالى لا تتغير، لا بالدعاء ولا بالنذر ولا بالصدقة. مشيئة الله أزلية أبدية، ليست كمشيئاتنا نحن. نحن مشيئتنا مشيئة بتحصل ترجع بعدين تجي مشيئة تانية، بكون هلا شئت أن أتكلم، ثم أشاء أن أغادر، ثم أشاء أن أنام، ثم هذه مشيئات متعددة. مشيئة الله مشيئة واحدة ليست متعددة، كلام الله كلام واحد، ليس كلاما يأتي بعد كلام بعد كلام بعد كلام وهكذا متقطع وسكوت. الله منزه عن ذلك كله. فالحاصل الدعاء لا يغير من مشيئة الله تعالى. دعوة المظلوم مستجابة بإذن الله. دعوة المسافر، لما يكون واحد مسافر كذلك دعوته مستجابة. ودعوة الوالد على ولده، الأم والأب، الوالد من يلد، الأم والأب دعوتهم مستجابة. فبدو ينتبه الابن أن لا يقع في العقوق كي لا يدعو عليه والده أو والدته. بعض الأبناء ما بينتبهوا لها الأمر، بيوصلوا أم أو أبوهن يدعو عليهم فيحصل بعد ذلك نزول بلاء عليهم. واحد من الآباء أخبرني ابنه غضب منه كتير كتير كتير، الأب غضب من ابنه غضب شديد، وكان يعني عم يحصل منه عقوق، وكان في ليل فقام دعا عليه. تاني نهار سبحان الله صار معه حادث سيارة، كان مخطر فوتوا على المستشفى، أفاق بعد ذلك وقطع شيء من بدنه بسبب شو؟ بسبب دعاء أبيه عليه.
1: يا لطيف.
0: فبدو الواحد منا يتنبه. هذا الدعاء بشكل يعني سريع بشكل مجمل، في كتير من الأشياء بيقدر الواحد يحكيها بأمر الدعاء، لا سيما إذا عرف ما الذي ورد في القرآن الكريم من أدعية الأنبياء. سيدنا أيوب دعا ربه، سيدنا يونس دعا ربه، سيدنا يوسف دعا ربه، سيدنا إبراهيم عليه السلام دعا ربه. في كثير من الأدعية، من الحوادث، من القصص اللي بترغب بأمر الدعاء.
2: أكرمكم الله فضيلة الشيخ عبد الله عميري،
0: بارك
2: جزاكم
0: الله فيكم.
2: ربي عنا خير الجزاء. وقتنا خلص، بتجدد الوقت، بتجدد الموعد بكرة الساعة 7:15 الصبح طويل بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
3: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.

0: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
0: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
0: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
0: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
0: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
0: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع الأول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدنا علي رضي الله عنه، بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتركه مكانه في مكة المكرمة، ماذا فعل سيدنا علي؟ أقام بمكة بعد مخرج النبي أياما، 3 أيام، حتى أدى للناس ودائعهم. وهنا انظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، مع أن هؤلاء حاربوه وآذوه وكانوا كفارا، يرد الأمانات إلى أهلها. الودائع التي أودعوها عنده، الأمانات، كانوا يحفظون أموالهم عنده عليه الصلاة والسلام، حتى أدى علي للناس كل الودائع التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب أن سيدنا النبي ترك عليا في مكة ليرد الأمانات. ثم خرج علي رضي الله عنه فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يعني فنزل على كلثوم بن الهدم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، وأعطاهما بعيرين و500 درهم، فقدما عليه بفاطمة ابنته رضي الله عنها، بضعة أبيها وأم كلثوم ابنته رضي الله عنها، وسودة، سودة بنت زمعة، هي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن الحبشية، التي كانت إحدى من ربت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ملكا لأبيه عبد الله كانت له قبل وفاته، مع ابنها أسامة بن زيد. وخرج عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر، يعني من كان يعولهم من الزوجة والأولاد، وفيهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأختها أسماء رضي الله عنها زوج الزبير، وأم رومان وهي أم عائشة. فلما قدموا المدينة أنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. هنا يا أحباب، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لبث الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن العوف، هذا الذي كان قريب من مسجد قباء، وأسس المسجد الأول الذي بناه في أمته، والذي ذكر في القرآن الكريم بأنه مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ركب راحلته وسار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجده في المدينة المنورة، والذي يعرف اليوم بمسجد رسول الله، والذي هناك مسافة بينه وبين قباء. يروي الطبراني رحمه الله عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه قال: لما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني لهم مسجدا، قال عليه الصلاة والسلام: ليقم بعضكم فيركب الناقة، الناقة التي كانت معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فركبها فحركها فلم تنبعث، فرجع فقعد، فقال رسول الله، يعني لم تمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ليقم بعضكم فيركب الناقة. فقام علي رضي الله عنه، فلما وضع رجله في غرز الركاب وثبت به، فقال رسول الله: يا علي، ارخ زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة. تقول الشموس بنت النعمان رضي الله عنها: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد، مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجر، يعني يميله الحجر من ثقل الحجر، وأنظر إلى بياض التراب على بطن النبي أو سرته صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اعطني، أكفك، يعني أنا أقوم بهذا العمل بدلا منك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، خذ مثله، حتى يعلمهم المشاركة كذلك، حتى أسس هذا المسجد. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل سبت إلى قباء، وكان يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت. وأخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني بثواب عمرة نافلة. وروى النسائي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة، يعني ثواب عمرة. فلا تتركوا إن سافرتم وأكرمكم الله تعالى وهيأ لكم أن تزوروا المدينة المنورة أن تقصدوا هذا المكان المبارك، مسجد قباء. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقصته طويلة، أذكر لكم بعضها إن شاء الله. أن هذه الناقة كانت مأمورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني حتى وصلت إلى مكان دانت دار بني مالك بن النجار، هناك بركت الناقة المأمورة التي أمرها الله تعالى أن تبرك بموضع المسجد الذي هو اليوم كما ذكرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المكان لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، فلما بركت وهو عليها لم ينزل وثبت، فسارت غير بعيد، والمصطفى صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت به، ثم تحلحلت ووضعت جيرانها، يعني بركت ونزلت هكذا، أي وضعت رأسها، فنزل عنها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد من بني النجار رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل ناقة النبي دار أبي أيوب، وهو أول بيت نزل فيه عند المدينة، ليس عند قباء، داخل المدينة المنورة. وخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هناك بقي في هذا المكان، وبنى بعد ذلك الحجرات لزوجاته المبرآت الطاهرات. ثم لما كان يبني المسجد كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال قائل: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا عمل مضلل، يعني لا ينبغي أن نترك النبي وحده يبني، بل نشاركه صلى الله عليه وسلم. هناك كانت القبلة وقتها إلى بيت المقدس، وجعل مسجده على ثلاثة أبواب. ثم بعد ذلك لما أمره الله تعالى بأن يتوجه إلى الكعبة صار يتوجه بعد ذلك إلى الكعبة. هنا انتبهوا إلى مسألة يا أحبابي، كان هناك ناحية فيها الصحابة يصلون صلاة الظهيرة 4 ركعات، ونزل الحكم بالتحول من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، فهؤلاء وصلهم خبر من أحد الصحابة وهم يصلون، فماذا فعلوا؟ كانوا صلوا 2 ركعتين باتجاه بيت المقدس، أخبرهم هذا الصحابي، وهم في صلاتهم تحولوا إلى الكعبة المشرفة، كانت بعكسها تماما. وهذا المكان بني فيه ما عرف بمسجد القبلتين، كان له محرابين كذلك بعد ذلك، ثم بعد ذلك فتح جعل بابا أحد المحرابين وبقي محراب. هذا المكان الذي صلى فيه المهاجرون والأنصار، وهذا كله من بركات وفضائل الهجرة النبوية التي كانت على مر العصور فيها الدروس والعبر، وفيها ما فيها مما غفر الله تعالى لأصحابه وبارك لهم، بل إن بعض الصحابة وهو في طريقه انتحر قتل نفسه، وهذا ليس كفرا، انتبهوا، قاتل نفسه المنتحر حرام وليس كافرا. هذا ما تحمل المرض فقطع براجمه ومات. صاحبه رآه في المنام، رآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه. في المنام قال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال له في المنام: وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فماذا فعل الطفيل؟ هذا يروي القصة، صاحب هذا الرجل الذي انتحر، فأخبر النبي بالحادثة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. هذا حجة لأهل السنة والجماعة أن قاتل نفسه ليس كافرا من المسلمين. مرتكب المعصية لا نكفره لمجرد ارتكاب المعصية ما لم يستحلها. وهكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. ونتابع إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجنا المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

نداء. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. اختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان التي عقدت في سويسرا. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تطرق إلى الملف النووي. وأورد مراسل التلفزيون الرسمي لم تجري أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة، مشيرا إلى أن المحادثات تركزت على تطبيق البند 13 من مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولبنان كانت له الأولوية بحسب ما أفادت فرانس بريس. هذا وستنعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وسيتصدرها البحث في الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي. في وقت تستمر فيه المفاوضات، شهد الجنوب في الساعات 24 الماضية هدنة فعلية بعد أشهر من القصف والعمليات المتواصلة، فيما لفتت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى عدد من قرى النبطية حيث جال على الوحدات العملانية المنتشرة، حيث اطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية. كما أكدت هيئة دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت وزارة المحيطات في كوريا الجنوبية أن سفينتين كوريتين تمكنتا من عبور مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. وذكرت روسيا اليوم نقلا عن وكالة نهاب أنه بهذه الخطوة تعد المرة الأولى التي تنجح فيها سفن كوريا الجنوبية في العبور من مضيق هرمز بعد الاتفاق. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع أمس في منطقة صناعية في قطر، وتضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة حادث تقني على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا، تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3-313-922.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من نداء المعرفة منرحب فيكم من جديد بصبحية جديدة من برنامجنا الصباحي نغم الصباح.

ومع بداية أسبوع جديد منتمنى هيك من قلوبنا منتمنى الخير يعم بيوتنا وبلدنا الغالي لبنان، وإن شاء الله نسمع أخبار حلوة. تحية لك مجد، شاء لك نسمع أخبار حلوة.

حلو الواحد يرجع لشي بحبه. نحن منحب إذاعة نداء المعرفة، منحب مستمعينا الكرام، إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظنكم.

يعني الصيفيه بلشت وفعلا الشو بلش وبلشنا ندور المكيفات او المراوح، منقول شو هالشوب، بس كونوا أكيدين وتذكروا دايما أنه في بلاد بتوصل درجة الحرارة لفوق 40 وفوق 50.

فإذا رح نترافق سوا مباشرة على الهواء بهيدي الصبحية لغاية 10:30 إلا 5. مزبوط مزبوط.

0: اللي فعلا بحبك بقدم لك رسالة ونصيحة، فحنكون مع أولى فقراتنا وهي رسالة من القلب. كمان عنا كلمات من ذهب لمين؟ إلى أناس أغلى من الذهب. ومثل العادة كل يوم عنا خبريات جديدة بنسمعها، رح نكون مع فقرة كل يوم خبرية وكل يوم قصة جديدة.
1: من يوم ليوم معنا معنا يومي.
0: وبما أنه نحن بفصل الصيف فبحاجة أكيد لعصير منعش، حنكون بفقرة أيامه مع فوائد عصير الحامض والنعنع المنعش.
1: نسمع آخر الأخبار شو اللي جرى واللي.
0: ومنختم بفقرة اجتماعية وبتحكي عن قصة حقيقية مؤثرة بفقرة لحد هون وبس.

فعلا تحاك يا مجيد، فرجينا ضحكتك الحلوة. طيب بتمنى أنتم كمان تكونوا مبتسمين، واللي بيتبسم بوجه أخيه المسلم إله ثواب إذا نوى لله تعالى، مثل ما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. رح نبدأ يا مجيد بأولى فقراتنا، وهي رسالة من القلب إلى القلب. إذا أحببت أن تنصح شخصا انصحه بكل لين وعطف وشفقة عليه، وأحب للناس ما تحب لنفسك، واحرص على نفع الآخرين ودفع الضر عنهم بقدر استطاعتك، وتذكر دائما خير الناس أنفعهم للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله

سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. يعني قديش مهم نحن اليوم نشتغل ونطبق هالحديث الشريف. نحن اليوم بأمس الحاجة لنسعى بحوائج الناس. حوائج الناس كتيرة، منها المادية ومنها المعنوية والاجتماعية، ومنها كمان أنه نمنع الضرر عنهم سواء بدينهم أو بدنياهم، والأهم أنه نمنع عنهم الضرر بدينهم. لهيك نحن دايما مننشر والحمد لله علم الدين بين الكبار وبين الصغار، ومنعلمهم علم التوحيد بداية حتى تكون العقيدة صحيحة، إنه الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، خلق كل شيء ولا يشبه شيئا، ولا يحتاج إلى شيء، لا إلى المكان ولا إلى الزمان، فالمكان والزمان من خلق الله تعالى.

ومنعلمهم كمان صفات الأنبياء، ما يجب لهم من الصفات وما يستحيل عليهم. فالأنبياء أفضل خلق الله، لا يكذبون، لا يسرقون، ولا يفعلون الرذائل. ومنعلمهم كمان، منعلم كل اللي حولنا الأحكام الشرعية من أمور الطهارة والوضوء والصلاة وغيرها. وبهالمناسبة بذكر بالدورات الصيفية بكافة مراكز جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ببيروت وكل المحافظات اللبنانية اللي بتستقبل أولادكم مجانا، وبتتضمن هالدورات أكيد أولا العلم الديني من تعلم القرآن الكريم والعقيدة وأحكام الدين والأخلاق الحميدة، بالإضافة أكيد أكيد إلى الأنشطة الترفيهية. وهيك منكون عم ننشر العلم ونحذر من الجهل، وقد قيل الجهل يقتل صاحبه من حيث لا يعلم، كالسم إذا تناوله الشخص وهو لا يعلم أنه سم يهلكه، والجهل كذلك. وهيك منكون عم ننفع غيرنا عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس.

نعم تمكن بالأحكام بداية. الأهل أنتوا تعلموا وتمكنوا من علم الدين ولحتى تعلموا أولادكم وتوجهوهم صح. وكمان بدي ألفت نظر هيك لشغلة، في أشياء كتير كتير أحيانا منغفل نعلمها لأولادنا، مثل مثلا من السنة النبوية عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الواحد لما بيأكل بيسمي بالله. منعود ولادنا يقولوا بسم الله ما دغري يأكلوا، لو قد ما كانت الأكلة هني مشتاقين لو بحبوها علموهن بداية يقولوا بسم الله، ولما يخلصوا الأكل كمان يقولوا الحمد لله، ودايما دايما يقولوا الحمد لله على نعم الله. وفي أمور تانية كتير، يعني هلأ بتذكر كمان إنه الواحد لما بيعطس يقول الحمد لله، واللي سمعه يقول يرحمك الله، وبيرجع هو بيرد عليه وبيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا يعني من السنة النبوية الشريفة. وكمان في شغلة كتير بلاحظة أحيانا إنه أولادنا وأحيانا الكبار كمان لما بيتاوبوا بيفتحوا تمهم وما بيحطوا إيدهم على تمهم. الرسول علمنا إنه نحط إيدنا على تمنا، وهيدا الأسلم لإلنا. وكمان هيك الشكل والمنظر أكيد بيكون أحلى، وإلنا ثواب لما منتبع السنة النبوية الشريفة. فما تنسوا هيدي الأمور.

والله يعني يا مجد الكلام كتير حلو، كل جملة بتعطي منها هيك محاضرات وتذكير ونفع للناس. طيب هلأ خلينا بصبحيتنا المباشرة على الهواء لننتقل إلى كلمات من ذهب. إلى من؟ إلى أناس أغلى من الذهب. إنها ليست مجرد كلمات لأنها أغلى من الذهب.

البيت الذي فيه رجل يكرم زوجته ويحسن إليها فيما يرضي الله، وامرأة تحترم زوجها وتعينه على طاعة الله، هو بيت جميل. قيل لحكيم: ما السبب في قبض الكف عند الولادة وفتحه عند الموت؟ فأنشد يقول: ومقبوض كف المرء عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، ومبسوط كف المرء عند وفاته يقول: انظروا إني خرجت بلا شيء.

وكلام علماء الدين له أثر في نفوسنا، فما أجمل كلام الإمام الشافعي حين قال: من تعلم القرآن زادت قيمته، ومن تعلم السنة قويت حجته، ومن تعلم الأدب رق قلبه.

قال أحدهم: وإذا رأيت ابن الكرام ذليلا ومقامه في الناس صار قليلا، ورأيت للؤماء قدرا عاليا وقصائدا كم تحتوي تطبيلا، فاعلم بأن الدهر حان غروبه وتبدلت أحواله تبديلا. تفكر فيما قيل: الإنسان يأتي بلا شيء ثم يسعى من أجل كل شيء ثم يترك كل شيء ويذهب بلا شيء ثم يحاسب على كل شيء. كما قلت لكم إنها ليست مجرد كلمات، لأنها أغلى من الذهب.

0: ومستمرين معكم بهالصبحية الحلوة، أنا هيك بشوفها كتير حلوة خاصة بهالأناشيد الحلوة. رح ننتقل شو رأيكم هيك لبعض الخبريات الغريبة اللي دايما دايما منسمعها.
1: كل يوم خبرية، كل يوم قصة جديدة.
2: سمعت شو صار ولا بخبرك؟
3: خبرني لشوف شو صار.
2: دنيا مليانة أسرار.
0: ومنبدأ بأول خبرية لليوم، وبتحكي عن حادثة غريبة لفتت الانتباه بالولايات المتحدة. اللي صار انه اضطر معرض سيارات لتأجيل تسليم شاحنة من بعد ما اكتشف عش لطائر يسمى الروبن فوق احد الاطارات الخاصة بالشاحنة. والقصة بلشت لما لاحظ احد الموظفين طائر عم يبني عش على الشاحنة المباعة، وبعد أيام وضعت أنثى الطائر 4 بيضات زرقاء داخل العش، ومؤخرا فقست البيوض وخرجت الفراخ الصغيرة للحياة. ولكن المشكلة إنه القانون الأمريكي بيمنع نقل الأعشاش النشطة أو إزعاجها، لهيك ما بيقدروا يحركوا الشاحنة أو تسليمها حاليا. والمفاجأة إنه المشتري وافق على الانتظار لحتى تكبر الفراخ وتغادر العش بأمان. كتير منا بيفيقوا على صوت الديك عند الفجر أو قبل الفجر كمان بشوي، فمن الغريب إنه الديك لما بيفتح من قاره بالكامل شو بيصير معه؟ دينيه بينسدوا تلقائيا، لهيك الديك بيصيح بكل قوته بنفس الوقت ما بتتأثر طبل الدينيه بصوته. سبحان الله، ما أجمل صوته عند الفجر، فتبارك الله العظيم.

ببريطانيا امرأة ركبت سيارتها للتسوق، وبعد ما خلصت ورجعت للبيت لاحظت شيء مرعب. شافت سحابة سودة من النحل عم بتطارد سيارتها. هالسرب كان ضخم جدا ويقدر بالآلاف، وغطى الزجاج الخلفي للسيارة بالكامل، وبقي هالسرب عم بيلاحقها وين ما تروح. المرأة احتارت شو بدها تعمل، اتصلت بالجهات المختصة واتصلت كمان بمربي النحل، واجوا حاولوا إزالة سرب النحل من السيارة بصعوبة، وهي بلش النحل. ولكن المفاجأة صارت باليوم الثاني، رجع السرب نفسه بدأ يلاحق السيارة مرة تانية. وبعد ما فحص الخبراء الموضوع اكتشفوا السبب الغريب، وهو انه ملكة النحل دخلت بالخطأ داخل صندوق السيارة الخلفي وعلقت فيه. لهيك بقي هالسرب كله عم يتبع السيارة، لأنه النحل دايما بيتبع الملكة وين ما تروح. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون.

الثانية من الصين. مشهد بالصين أثار إعجاب الكثير. القصة بتحكي عن فتى من الصين مشي نحو 3 أميال والطقس كان متجمد جدا. وليش مشي كل هالمسافة بهالطقس؟ لحتى يوصل لمدرسته ويقدم امتحانه بالموعد المحدد. وأظهرت الصور المتداولة على وسائل الإعلام الطالب والثلج مغطى شعره وحواجبه بسبب درجات الحرارة المنخفضة، وخلى هالشي خلى قصته تتصدر وسائل التواصل لأنه أظهرت العزيمة والإصرار على متابعة التعليم رغم الظروف الصعبة. وأنتوا كمان أحبابي خلوا ولادكم يسمعوا هالقصة لحتى يتشجعوا أكثر لدراستهم.

مجددا اهلا وسهلا ومرحبتين. اهلا فيك مجد. اهلا مجددا بكل اللي عم يسمعونا من وين ما عم يسمعونا. بس شو رايكم هلا بهالشوبات؟ بس هي بعدها باول الشوبات، يعني بعد ما اجى الشوب القوي. شو رايكم بشراب الحامض مع النعنع وشو فوائده بفقره ايامه؟

الجهة الصيفية بدنا شراب نعنشنا ويفيدنا كمان. شو رأيكم بشراب الحامض مع النعناع اللي هو اختيار ممتاز لفصل الصيف؟ ليه؟ لأنه بيجمع بين الانتعاش والترطيب بالإضافة لفوائده الصحية العديدة للجهاز الهضمي. فإذا شراب الحامض مع النعناع أيامه بيرطب الجسم بفضل احتوائه على كميات كبيرة من المي، كمان بعوض هالمشروب السوائل المفقودة بالصيف وبيحافظ على توازنها. كمان شراب الحامض مع النعناع بيساعد على تحسين الهضم، فهو بينظم حركة الأمعاء، بينما بيساعد النعناع على تهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخات. وأخيرا شراب الحامض مع النعناع بيعزز المناعة لأنه غني بفيتامين سي اللي بيدعم قوة الجهاز المناعي ومقاومة أمراض الجهاز التنفسي. إذا ساويتوه بنصحكم فيه، بقلكم صحة وهنا.

يعني أنا سيري وانفتحت عتخيلت كباية عصير الحامض مع النعنع ولونها هيك على أخضر مع شوية سكر، أو الأفضل يكون عسل كمان، شي لذيذ كتير.

ومن نداء المعرفة رح نختم بقصة حقيقية صارت بكندا. منحب نخبركم يا حتى تنتبهوا لولادكم وتوعوهم. لحد هون وبس.

0: يعني كل فترة وفترة بتطلع لنا لعبة جديدة بيركضوا وراها أولادنا، والأهل المطلوب يكونوا واعيين لهالأمر. هالقصة صارت بكندا. قبل مدة ظهر أب كندي اسمه جيسون بوسائل الإعلام عم يحكي عن مأساته. بنته عمرها 15 سنة انتحرت للأسف وهي صغيرة. القصة بلشت لما تواصل معها شخص غريب عبر لعبة اسمها روبليكس، وهي مشهورة بالآونة الأخيرة. محادثة بسيطة تحولت مع الوقت لسيطرة كاملة على حياة هالبنت. الغريب انه اللي عم يتصلوا فيها اقنعوها بداية انه تقتل قطة العيلة، بسينة العيلة، وتسجل هالشي عبر الفيديو، وبالفعل نفذت هالطلب. وبعد وفاة البنت اكتشف الأب رسائل بتمتد لسنوات كلها بتحرضها على إنهاء حياتها.
1: ليش الجقرة بعينك؟
0: يعني غالب أطفالنا اليوم عم بيعيشوا بضياع، والأشرار ما عادوا عم يوقفوا بالشوارع المظلمة، بل قد يكونوا موجودين بغرف أطفالنا عبر الشاشات من خلال الألعاب والتطبيقات اللي البعض بيظن إنه هي آمنة. يعني تخيل طفلك عم يلعب لعبة بناء تركيب عادية، وفجأة بيظهر له شخص لطيف، بداية لطيف، يعجب ببنائه فبيطلب صداقته، ببلش يعطيه نصائح، من بعدها بيطلب منه بالسر انه يبعث له صورة او انه يضرب حاله امام الكاميرا ليثبت ولائه لهالشخص. وهذا شيء حقيقي، وهذا الشيء اللي عم تعمله بعض شبكات الانترنت مثل 764 اللي اعلنت كندا انها منظمة ارهابية الكترونية.

خلي دايما الحوار بينكم وبين أولادكم. أنا بقلكم راقبوا واسألوا وعرفوا مع مين عم يحكي أولادكم، مع مين عم يحكوا. ثقفوهن، علموهن إنه أي غريب بيطلب فعل شيء مؤلم أو شيء بالسر مؤذي هو عدو، مهما تظاهر بالحنان ومهما كان عنده أسلوب مرغب. غياب الوعي وغياب الرقابة هن الباب اللي بيفوت منه الوحش، فانتبهوا كتير منيح، انتبهوا كتير منيح. ولحد هون

يعني بالأول قلنا أهلا وسهلا ومرحبتين، وهلأ عم نودعكم. كانت صبحيتنا غنية، قدمنا فيها رسالة من القلب، قدمنا كلمات من ذهب، قدمنا بعض الخبريات وبعض الفوائد، واختمنا بلحد هون وبس.

ومثل ما عم تسمعوا قدمنا عبر المونتاج بعض الأناشيد والأجواء الحلوة. شكرا لإلك مجد. هيدي كانت صبحيتنا من نغم الصباح. شكرا لإنكم تابعتونا. ما بيبقى إلا نقول على الخير، لقونا من الدعاء ما تنسونا. إلى اللقاء بإذن الله.

السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، إن كلاما عن سيدنا الحسين، عن فضل الحسين وحب الحسين ومناقب الحسين وبطولة الحسين واستشهاد الحسين رضي الله عنه، لهو حري أن يكتب بمداد من ماء العيون. آه لو كانت ولأسعفت المقل في نظم لآلئه حبات قلوب تفطرن حزنا وإشفاقا عليه، فهو بضعة المختار وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي عاشوراء لمعة في دجى التاريخ، وقبلة العبر في كبريات المشاهد والمواقف التي تزداد بها أسرار النبوة في سيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، منذ نجاة سفينة سيدنا نوح وكشف الضر عن سيدنا أيوب ونجاة خليل الرحمن إبراهيم من نار النمرود وهلاك عدو الله فرعون وانفلاق ماء اليم لسيدنا موسى الكليم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حتى دارت نوبة الدهر في أرض الطف من كربلاء فأبكت قلوب المؤمنين في حدث جلل مشهود في ذلك اليوم التاريخي الفضيل، يوم عاشوراء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة الطريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

0: أهلا بكم. فيما الأنظار متجهة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، حيث يتصدرها تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الموقع بين الجانبين، ومن ضمنه إنهاء الحرب على كل الجبهات في المنطقة ولا سيما منها لبنان، تتجه هذه الأنظار إلى واشنطن غدا، حيث ستنعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وسيتصدرها البحث في الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي. وقالت مصادر وزارية لبنانية أن التعليمات للوفد المفاوض واضحة، وتنص على المطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل قبل البحث بأي ترتيبات أخرى. وقالت المصادر أن بيروت متمسكة بمطالبها. وعشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري: أنا على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، رغم أن لديهما أفكارا غير أفكاري. وأضاف بري: لا أظن أن هناك مشكلة بيننا ما دام يجمعنا الانسحاب الإسرائيلي أولا من الجنوب، ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وإطلاق الأسرى، ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي. وقال أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار، وأن العدو هو من يخرقه، ونحن نأمل صموده بضغط أمريكي، ونرحب بأي جهد من أي جهة أتى للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف حربه العدوانية على لبنان. وفي وقت تستمر فيه المفاوضات، شهد الجنوب في الساعات 24 الماضية هدنة فعلية بعد أشهر من القصف والعمليات المتواصلة. إلى ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض، فيما لفتت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى عدد من قرى النبطي، حيث جال على الوحدات العملانية المنتشرة، حيث اطلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات والتحديات التي تواجهها في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، وشدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، كما أكد أهمية دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في الجنوب، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين. في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما تسميه المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما رأت أن ذلك ملح لحماية المستوطنات الشمالية، ما يعني عمليا أن أي انسحاب إسرائيلي كامل لا يزال مرتبطا بشروط أمنية وسياسية لم تنضج بعد. من جهته، قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس: لن تكون هناك أي قيود تمنع جنودنا من العمل على إزالة التهديدات في لبنان، مشددا على أن إعلان وقف إطلاق النار يبقي القوات الإسرائيلية في جميع المواقع داخل المنطقة الأمنية في لبنان. وفي هذا الإطار، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية تنفيذ انسحابات محدودة من بعض المواقع المتقدمة داخل الجنوب اللبناني ومنها منطقة الشقيف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمريكية من دون التخلي عن السيطرة العسكرية على المناطق التي تعتبرها الحكومة الإسرائيلية حيوية لأمنها. وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلغاء كافة القيود على بلدات خط المواجهة في الشمال اعتبارا من اليوم، والعودة الكاملة للمؤسسات التعليمية دون قيود، وذلك في ظل استمرار الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان وتوقف القصف. وفي موقف المقاومة، قالت وكالات أنباء أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال أن أي وقف لإطلاق النار لا يترافق مع وقف كامل للعمليات الإسرائيلية، وانسحاب القوات من الأراضي اللبنانية هو استمرار للحرب بأشكال مختلفة، وأكد أن المقاومة لم تعد تقبل بأي معادلة تسمح للاحتلال بحرية الحركة والاعتداء تحت عنوان وقف إطلاق النار، مشددا على أن أي خرق من جانب الاحتلال سيواجه، وأن المقاومة ستتعامل مع أي اعتداء بما تراه مناسبا، كما أصر على ربط مستقبل لبنان بالدور الإيراني في المنطقة، وذهب إلى حد الدعوة إلى الاستفادة من أوراق الضغط الإيرانية بما فيها التهديد بإغلاق مضيق هرمز. في الموقف الإيراني، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في منشور على منصة أكس أن الوساطة الدؤوبة التي قامت بها باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان، وأكد أن الاختبار الحقيقي الأول يتمثل في وحدة خفض التصعيد في لبنان. هذا وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح أنه تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان. في الإطار البيئي تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب أحمد الخير في مبنى مكاتب النواب. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. اختتمت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار مذكرات التفاهم الموقعة في إسلام أباد بمشاركة ممثلين عن إيران والولايات المتحدة، إلى جانب الدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، والتي عقدت في سويسرا. وأصدرت سلطات باكستان وقطر بيانا مشتركا أعلنتا فيه عن اختتام جولة المحادثات الأولى بمشاركة أمريكا وإيران والوسيطين القطري والباكستاني في سويسرا، مشيرتين إلى أن أجواء إيجابية سادت القمة، وتم إحراز تقدم شمل إنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضافتا أن الجهات اتفقت على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، لافتتين إلى أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعة عمل تركز على الملف النووي. وأوضحتا أن مجموعات العمل ستركز أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدتين أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق لتوصل الاتفاق النهائي في غضون 60 يوما. كما أعلنتا أنه تم إنشاء خط اتصال بين الجهات لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وأنه جرى الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الجهات المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية. وأشارتا إلى أن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع، مؤكدتين أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي ختام بيانهما قالتا أن قطر وباكستان تعربان عن تقديرهما لواشنطن وطهران على الالتزام بالدبلوماسية والحل السلمي للنزاع، مضيفتين أن الدولتين الوسيطتين مشيدان بالدول الشقيقة والصديقة لدعمها المستمر للمفاوضات الحالية. في السياق، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي. وأورد مراسل التلفزيون الرسمي لم تجري أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على تطبيق البند 13 من مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولبنان كانت له الأولوية بحسب فرانس بريس. هذا وأفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أوضح نتائج المفاوضات التي حصلت أمس مع أمريكا بمشاركة الوسطاء الباكستانيين والقطريين، وذلك في منشور على منصة إكس قائلا إن الوساطة الدؤوبة التي قامت بها باكستان وقطر حققت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان، وأن العقوبات المضروبة على صادرات النفط والبتروكيماويات تم تعليقها، كما رفع الحصار البحري وأفرج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، فضلا عن إطلاق مشروع واسع لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح أنه تم إنشاء آلية جديدة بمشاركة الوسطاء للإشراف على إنهاء الحرب في لبنان، وذلك عقب جولة المحادثات الأولى بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية وباكستانية في سويسرا، وقال حققنا تقدما جيدا بمسألة إصدار التراخيص لبيع النفط والإفراج عن الأصول المجمدة. وأضاف بقائي اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعاء لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة، وصرح رئيس بلدية موسكو بأنه تم تدمير 59 طائرة مسيرة. أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في انفجار وقع أمس في منطقة صناعية في قطر تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة حادث تقني، على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح، لذا تحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية. وجاء في النشرة الآتية: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 31 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 27، أما في الداخل من 16 إلى 35 درجة. الرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حتى.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى فيها بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأسلم عبد الله بن سلام، وفيها شرع الأذان وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى نحوه 17 شهرا. السنة الثانية أمر فيها باستقبال المسجد الحرام الكعبة، وفي شعبان منها فرض صوم رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين، وفيها كانت غزوة بدر في رمضان. وفي شوال منها تزوج عائشة رضي الله عنها، وفيها تزوج علي فاطمة عليهما رضوان الله تعالى. السنة الثالثة غزا فيها غزوات، منها غزوة أحد يوم السبت 17 من شوال، ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة، وفيها غزوة بني النضير، وحرمت الخمر بعد أحد، وتزوج حفصة، وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنهما. السنة الرابعة فيها غزوة الخندق، وقيل في الخامسة، وهي غزوة الأحزاب، وحاصرت الأحزاب المدينة 15 يوما، ثم هزمهم الله، وفيها قصرت الصلاة، ونزل التيمم، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها. السنة الخامسة فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم، وبها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، ثم كانت غزوة دومة الجندل وغزوة بني قريظة. السنة السادسة كانت فيها غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وغزوة بني المصطلق وكسفت الشمس ونزل حكم الظهار. السنة السابعة كانت فيها غزوة خيبر، وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وميمونة وصفية، وجاءته ماريا رضي الله عنهن جميعا. وفيها قدم جعفر وأصحابه من الحبشة، وأسلم فيها أبو هريرة، وكانت فيها عمرة القضاء. السنة الثامنة فيها غزوة مؤتة وذات السلاسل، وفيها فتحت مكة في رمضان، وولد ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وتوفيت بنته زينب رضي الله عنها، وكانت غزوة حنين والطائف، وفيها غلا السعر، فقيل له سعر لنا فلم يفعل. السنة التاسعة فيها غزا تبوك، وحج أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه، وتوفيت أم كلثوم والنجاشي ملك الحبشة عليهما رضوان الله تعالى، وكان قد أسلم، فكان من خيار المؤمنين، وتتابعت الوفود، فدخل الناس في دين الله أفواجا. السنة العاشرة فيها حجة الوداع ووفاة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي قواعد دينكم، والحمد لله رب العالمين.

0: لهفة الانتظار في الهجرة. المؤمنون المسلمون يخرجون كل يوم إلى ثنيات الوداع المشرفة على الصحراء، وهم على أهبة الانتظار. متى يصل رسول الله وصاحبه؟ هل نزل مكروه بهما؟
1: الترقب يكاد يأكل قلوبهم، وكذلك الشوق، سيما أن كثيراً من الأنصار أهل المدينة المسلمين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، حتى إذا كان يوم اشتدت عليهم الهاجرة فيه رجعوا إلى بيوتهم مجموعات مجموعات.
0: وتسلق يهودي على شجرة ينظر لأمر، فإذا به يبصر الركب، رسول الله أولهم وأبو بكر ومعهما ذلك الدليل، فينادي: يا معاشر العرب، هذا الذي تنتظرون قد جاء.
1: وينشد لسان الحال عذب المقال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
0: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
1: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع،
0: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن غدا. الرئيس عون بحث هاتفيا مع فرانسوا كوشنر ورئيس وزراء قطر في تثبيت وقف إطلاق النار وإمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. قطر وباكستان في بيان مشترك: واشنطن وطهران تتفقان على خارطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. خارجية إيران إنشاء آلية جديدة للإشراف على أنهاء الحرب في لبنان واتفاق على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. وزير الخارجية الإيرانية: تقدم كبير نحو أنهاء الحرب في لبنان وتعليق العقوبات على صادرات النفط ورفع الحصار البحري. دبلوماسي أمريكي: تقدم في محادثاتنا مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. عبور أول سفينتين مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. سلطات روسيا: إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير 59 طائرة مسيرة. قتيل مصر الجنسية وحريق في سفينة في البحر الأسود جراء ضربة للطيران المسير الروسي. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لقد كانت الهجرة النبوية مثالاً يتمثل به في قوة الإيمان واحتمال الأذى ومواجهة الظالمين وترك الأهل والوطن في طاعة الله تبارك وتعالى، وحقيق بنا أن نعتبر بها ونتعلم منها الدروس والعبر. وممن أجاد في إيصال هذه الصور المشرقة إلينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله عز وجل، الذي سنستمع إلى كلمته الكريمة الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبتي وإخواني، نحن اليوم نحتفل بذكرى هجرة خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الهجرة التي فيها دروس لنا وعبر، لا شك استقاها السلطان صلاح الدين حتى نصره الله في حطين، لا شك استقاها السلطان صلاح الدين حتى كان عضدا ونصيرا وداعيا إلى الحق المبين، فكان يدرس العقيدة الحقة التي هي عقيدة النبيين، التي هي توحيد الله تعالى وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وكذلك اتباع شريعة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة هاربا، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة جبنا ولا فرارا من مواجهة ولا ملاقاة العدو، بل أمره الله تبارك وتعالى بالهجرة، قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كانت الهجرة النبوية بابا للفتح العظيم الذي أيد الله به حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي عاد إلى مكة فاتحا منتصرا. ومن بركات هذه الهجرة النبوية ما رواه الإمام مسلم في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه في طريقه في الهجرة إلى المدينة المنورة. مرض على الطريق فجزع فأخذ حديدة فقطع بها براجمه فجعل الدم ينزف منه حتى مات، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. كان صاحبه معه في الطريق، رآه في المنام مغطيا يديه بعد أن قطع براجمه فشخب الدم منه فمات، يعني انتحر. رآه مغطيا يديه، قيل له: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح لك ما أفسدت، قد غفر الله لي بهجرتي إلى نبيه. فلما وصل صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله بما حصل من صاحبه، بأنه أخذ حديدة فقطع براجمه انتحر، وأنه رآه في المنام مغطيا يديه، وأنه قيل له: قد غفر الله لك بهجرتك إلى نبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. من هنا يعلم أن الانتحار من غير اعتراض على الله تعالى ليس كفرا. ومن هذه الرواية يؤخذ كم للهجرة النبوية من فضيلة. وكذلك امرأة لحقت بالنبي في الهجرة، أرادت هذه المرأة أن تهاجر إلى المدينة المنورة امتثالا للأمر، ومعها ولدها، فمات ولدها معها على الطريق، فقالت: اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك، فلا تشمت بي الأعداء. فقالت الأم بعد أن قام ولدها من تحت الكفن: فطعم وطعمنا، أحياه الله تعالى معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فطعم وطعمنا، وظل ولدها حيا إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الهجرة النبوية أيها الأحبة المسلمون كانت فرضا، وبعد أن فتح الله مكة المكرمة للمسلمين قال رسول الله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الهجرة النبوية أيها الأحبة المسلمون لا بد لنا في إحياء مناسبتها من أن نعرف مهمة الأب والأم في مثل هذا المجتمع، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة طلبا للراحة والاستجمام ولا للهواء العليل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أراد الراحة والاستجمام ولو أراد طلب الهواء العليل لسكن الطائف، فالطائف نسيمها عليل وجوها بارد، ولكنه كان في مكة المكرمة ليقاوم المشركين، ليحارب عبادة الأصنام، يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي تنزه عن الزوجة والشريك والولد. وكذلك كان معه الأنصار في المدينة المنورة، فالأب والأم في هذا المجتمع لابد أن يعرف كل واحد منهما ما المسؤولية الملقاة

0: يشبه القرود، وأنه لما خلقه الله تعالى عطس فقال الحمد لله، لم يكن أخرس، لم يكن أبكم. فليس صحيحا أن الناس في الزمن القديم كانوا إذا ما أرادوا أن يتفاهموا على شيء يرسمونه ولا يتكلمون. أول البشر آدم عليه السلام، أول ما خلقه الله كما روى البخاري، عطس فقال الحمد لله. أيها الأحبة المسلمون، المدرسة ليست زريبة بهائم، المدرسة ليست معتقلا للأطفال، المدرسة ليست دكانا يقصد منه الربح المالي، المدرسة تربية وتعليم، تربية إسلامية على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتعليم لأولاد المسلمين ما ينفعهم من العلوم الكونية وعلم الدين، حتى لا يكون الجهل والتأخر والتقهقر والجمود والوساخة عنوانا على أولاد المسلمين ومؤسسات المسلمين. الموت يعمنا والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عظيمة هي المعاني المستقاة من ذكرى هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، التي استمعنا إليها من خلال كلمة سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه.

0: بعرفة.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
8: رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. نتكلم أحبابي اليوم عن يوم مبارك عظيم، هو يوم عاشوراء. هذا اليوم المبارك على مر التاريخ حصلت فيه حوادث لنا فيها عبر عظيمة، فعلينا أن نتدبر هذه العبر وهذه القصص حتى نأخذ منها الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. وحصل فيها بلاء أيضا على المسلمين في أمتنا، نذكره إن شاء الله عز وجل. هذا اليوم يقال له عاشوراء لأنه اليوم العاشر من شهر المحرم، والشهر المحرم هو أول الأشهر الهجرية القمرية. هذا الشهر ما سمي محرما لأنه يحرم الزواج فيه، ولم يسمى محرما لأنه يحرم أن تلبس فيه نوعا من الثياب، هو حلال في باقي السنة، ولم يحرم فيه طعام معين، وإنما هذا الشهر سمي المحرم لحرمته. كان حراما القتال في هذا الشهر، كان يحرم على المسلمين أن يقاتلوا في الأشهر الحرم، ومن هذه الأشهر الشهر المحرم. وأما العاشر من المحرم فهذا اليوم هو يوم عظيم في التاريخ، ولنا فيه قصص كثيرة نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن جملة ما أبدأ به أن هذا اليوم تاب الله تعالى فيه على نبيه آدم عليه السلام. آدم عليه السلام نبي الله، رسول الله، أول نبي، أول رسول. الله خلقه في الجنة من تراب الأرض ومن ماء الجنة، خلق آدم عليه السلام، وخلقت منه زوجه حواء رضي الله عنها الولية الصالحة. عاشا مدة في الجنة المباركة التي هي فوق السماء السابعة، ثم لما ارتكب المعصية التي تابا منها الله تعالى أنزلهما إلى الأرض. فسيدنا آدم حرم الله عليه أن يأكل من شجرة من الجنة، ثم بعد ذلك أكل هو وزوجه من هذه الشجرة وتابا إلى الله تعالى وقبل الله توبتهما. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله تاب عليه وقبل الله توبة آدم. ليس صحيحا أنه لم تقبل توبته حتى جاء عيسى بن مريم عليه السلام، لا، الله قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فآدم صلى الله عليه وسلم كان يعيش في الجنة حيث لا جوع ولا نكد ولا عطش ولا هم ولا بلاء. نزل إلى هذه الأرض إلى دار البلاء وصبر صلى الله عليه وسلم. عاش 1000 سنة، 130 منها عاشها في الجنة، وأكمل البقية في الأرض، والذرية جاءته في الأرض حتى مات صلى الله عليه وسلم، وله من ذريته أولاده وأولاد أولاده، له 40,000. هذا النبي العظيم آدم عليه السلام، أول رسول، أول نبي، أول البشر، والذي كان جميل الخلقة صلى الله عليه وسلم، توبته كانت في عاشوراء، العاشر من المحرم. ومما حصل في عاشوراء في مر التاريخ هذا الذي نذكر منه أيضا العبر والدروس والمواعظ، أن سيدنا نوحا عليه السلام الله أنقذه ومن آمن معه في السفينة التي صنعها بأمر من الله. نوح صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الإسلام كإخوانه الأنبياء، كل الأنبياء مسلمون. نوح دعا الناس للإسلام، كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله. نوح رسول الله ما آمن معه إلا نحو 80 فقط، 1000 سنة إلا 50، ما آمن معه إلا نحو 80، وكانوا ضعافا. حتى ولده كنعان مات كافرا والعياذ بالله، كان له حام وسام ويافس، وهذا الرابع الذي مات كافرا يقال له كنعان. قال له: يا بني اركم معنا، يعني أسلم، انطق بالشهادتين، تصعد معنا في السفينة. لكنه قال: سآوي إلى الجبل يحفظني من الماء، فكان من المغرقين. الله تعالى يهدي من يشاء، أخرج هذا الخبيث من الطيب ويخرج الطيب من الخبيث. هذا نوح عليه السلام، نبي الله، حبيب الله، الطيب، خرج منه هذا كنعان الذي مات كافرا. سيدنا إبراهيم نبي الله رسول الله الطيب، خرج من الخبيث آزر، وكذلك أم إبراهيم كانت كافرة بالله والعياذ بالله. الله يهدي من يشاء. هذا نبي الله نوح امرأته ماتت كافرة، نبي الله لوط امرأته كانت كافرة. فإذا الهادي هو الله، المهدي من شرح الله صدره للإسلام. نوح عليه السلام دعا الناس للإسلام، وكان يضرب ويؤذى ويشتم ويسب، يصبر لله محتسبا، حتى أمره الله أن يصنع الفلك، أي السفينة، فصار يصنع السفينة وجعلها على طبقات، طبقة وضع فيها الوحوش، وطبقة وضع فيها الطيور ونحوها، وطبقة جعلها له وللذين آمنوا معه من البشر. وكان ولده حام وسام ويافث من الذين آمنوا. وبعد الطوفان هؤلاء الثلاثة فقط من الذين نجوا وكانوا معه في السفينة، فقط هؤلاء الثلاثة جاءتهم ذرية. لذلك يقال عن نوح عليه السلام أبو البشر الثاني، لأن كل الناس ما بعد الطوفان يعود نسبهم إلى حام أو سام أو يافث الذين هم أولاد نوح صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح عليه السلام دعا الناس للإيمان للإسلام، فلما كفروا أمره الله أن يصنع الفلك وصعد فيه ومن معه، وكان بعد ذلك الطوفان، نبع الماء من الأرض. ثم بعد ذلك لما على الماء أعلى من أعلى قمة من الجبال في الأرض، نزل الماء من السماء فتلاقى الماءان. قال العلماء: صارت تنزل القطرة كالجبل، ولو لم يكن ماء يلاقي هذا الماء لتكسرت الجبال. هذا الطوفان كانت السفينة في أمان بإذن الله عز وجل. وحكى أهل السير والتاريخ أن هذه السفينة كانت تطوف حول الكعبة ومشت بين الصفا والمروة حتى استقرت بعد ذلك عند الجودي. هذا جبل الجودي ذكر في القرآن، استقرت، استوت السفينة على الجودي. هنا استوت يعني استقرت، هي مخلوقة يقال فيها استوت استقرت. أما في حق الله الاستواء لا يجوز تفسيره بالاستقرار ولا بالجلوس ولا بالقعود، لأن الله ليس كمثله شيء. إذا ما معنى استوى؟ كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. يعني ما بيجوز نحن نفسر هذا بالجلوس والقعود ونحو ذلك مما هو من صفات المخلوقين، هذا حرام، هذا يخرج من الدين والعياذ بالله تعالى. الله لا يتصور في الأذهان، فلا يوصف الاستواء في حق الله بالجلوس، لا يفسر بهذا. وإنما لاحظوا أحبابنا الآن عندما يقف المسلمون ليصلوا خلف الإمام في أي مسجد في بقاع الأرض، ماذا يقول لهم الإمام؟ استووا. ماذا يفهم ملايين المسلمين؟ ماذا يفهمون؟ يفهمون اجلسوا؟ لا، يعني رتبوا الصفوف. فإذا استوى لها عدة معان. هذه السفينة يقال استوت أي استقرت. ثم بعد ذلك أمر الله الأرض أن تبتلي ماءها، وبقي فيها ما بقي من البحار والأنهار، ونزل الذين آمنوا مع سيدنا نوح، ثم جاءتهم ذرية، ثم بعد مدة عاد الكفر بين الناس والعياذ بالله تعالى. فإذا نجاة سفينة نوح عليه السلام وفيها نوح صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه كانت في اليوم العاشر من المحرم في عاشوراء. وفي مثل هذا اليوم العاشر من المحرم حصل أمر أيضا هو عجيب. نذكر أولا أنه يروى أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كانت ولادته يوم العاشر من المحرم. وأما الأمر العجيب فهو أنه حين ألقاه الجبار في النار كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يوم العاشر من المحرم عاشوراء. سيدنا إبراهيم كان قومه يعبدون الأصنام، وكانوا يعبدون الكواكب، الشمس والقمر وغيرها من النجوم. وكان قوم سيدنا إبراهيم عملوا صنما كبيرا وحوله أصنام صغيرة كانوا يعبدونها من دون الله، لكن اهتموا بهذا الكبير كثيرا. فلما ذهبوا ذات يوم دخل سيدنا إبراهيم وكسر الأصنام الصغيرة وعلق الفأس على هذا الصنم الكبير إهانة له، لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيره. فلما عادوا ورأوا الأصنام إبراهيم عليه السلام ما كذب، قالوا إن الذي فعل هذا لفتى اسمه إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما قالوا له أنت الذي كسرت الأصنام ما قال أنا ما فعلت. الكذب مستحيل على الأنبياء، الأنبياء لا يكذبون، الأنبياء صادقون، هذه من العصمة صلى الله عليهم أجمعين. إذا ما الذي حصل؟ الذي حصل قال لهم عبارة ولها معنى في لغة العرب. قال: بل فعله كبيرهم هذا، أي اهتمامكم حملني على تكسير الأصنام الصغيرة إهانة للكبير. يعني كما يحصل أحيانا في بيت الواحد منا، الولد بيقولوا عنا بالعامية بتعب أبوه أو أمه، بيقوم أبوه بيضربه، يضربه، فماذا تقول الأم؟ أنت خليته يضربك، بالعامية اللبنانية. ما معناها؟ أنت أعمالك كانت سببا أن ضربك أبوك. وهذا المراد من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام. ماذا فعلوا؟ أشعلوا نارا عظيمة ورموه عن بعد، عملوا المنجنيق ورموه عن بعد، فكانت النار عليه بردا وسلاما صلى الله عليه وسلم. الله قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله تعالى جعل هذا معجزة لنبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المفسرين: لو لم يقل وسلاما لمات من البرد، ولو لم يقل على إبراهيم لكانت على كل إنسان، لكنه خص بذلك. وقال بعض المفسرين: حين أرادوا رميه صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل عليه السلام فقال له: أولك حاجة؟ فقال إبراهيم، وليس استخفافا بجبريل، إنما لشدة يقينه بالله تبارك وتعالى، قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فبلى، يعني الذي هو يخلق على الحقيقة هو الله، وأنا أتوكل عليه حق التوكل. فكانت النار عليه بردا وسلاما، مع أن هذه النار كان إذا مر الطير من فوقها ينزل مشويا من لهبها. خرج إبراهيم ولم تحرقه لا هو ولا ثيابه، إنما احترق القيد الذي ربطوه به. نعم أحبابي، لأن خالق الأسباب والمسببات هو الله تبارك وتعالى. هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نبيه إبراهيم كان اليوم العاشر من المحرم عاشوراء. لذلك أحبابي، هذه بعض القصص التي نأخذ منها العبر حصلت في مثل هذا اليوم. وفي حلقتنا المقبلة إن شاء الله نكمل عن بعض ما جرى في اليوم العاشر من المحرم في عاشوراء على مر التاريخ. اللهم اجعلنا من المعتبرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: Sonanun Hoşevat.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم أي أن ركعتي سنة الصبح خير من كل متاع هذه الدنيا وما فيها وجه كل الأرض مع هذا الفضاء يقال له دنيا
0: سنن الزهد.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

أهلا بكم. عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني. وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل الخلية لهذه الغاية. في الجانب الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: لا مطامع لنا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله. تربويا، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ في حديث إذاعي: نصر على إجراء الامتحانات الرسمية واستكمال العام الدراسي، وسلامة طلابنا خط أحمر، ومجلس الوزراء هو الجهة الموكلة أخذ القرار. في الملف الإيراني، أفادت وكالة إيرنا الإيرانية بأن الوفد الإيراني يغادر مقر مفاوضات سويسرا متجها إلى طهران بعد نحو 18 ساعة من المحادثات والمشاورات المكثفة. في الأراضي المحتلة، هزت غارات عنيفة صباح اليوم محيط شركة جوال قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة، وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة مدنية بعدة صواريخ، ما أدى لإحداث صوت انفجار قوي في المكان. في الخبر الأخير في هذا الموجز، قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال النيران في سفينة شحن في البحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

المعرفة.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر

إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه.

واغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. وهو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فإن التقصير اسمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. مستمعين الأعزاء، ما إن بدأ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو الحسن الأشعري بالانتصار لعقيدة المسلمين بنصب الأدلة العقلية والنقلية على حقيتها وبطلان عقائد أهل الزيغ والتحريف، حتى ذاع صيته في الآفاق وقصده طلبة العلم من كل فج يغترفون من بحور علومه الزاخرة، فانتشر علمه بين العوام والخواص، وتبعه السواد الأعظم من المسلمين على عقيدته التي سميت بالعقيدة الأشعرية، وجاءت تلخيصا لعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم. ونبغ فيمن نبغ الكثير من تلاميذه، فكانوا رؤوس زمانهم حيث برعوا في أنواع العلوم، فكان منهم الأصوليون والمفسرون والمحدثون والنحويون والزهاد والصوفية والأولياء أصحاب الخوارق، وكان من بينهم الإمام البيهقي الذي كان واحدا من أولئك الأشاعرة المبرزين المقدمين على غيرهم في أكثر من علم، ويدل على ذلك مؤلفاته المتنوعة التي ذكر بعض المحققين أنها قاربت الألف. هو الإمام الكبير الفقيه الحافظ الأصولي الشيخ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي، نسبة إلى خسروجرد القرية التي ولد فيها. أخذ علم الأصول على مذهب الإمام الأشعري واشتغل بالتأليف، فكثرت مصنفاته وصار أوحد زمانه في الحديث والفهم والقريحة والزهد. ولد في شعبان سنة 384 للهجرة بقرية خسروجرد، وهي إحدى قرى ناحية بيهق التي قال فيها ياقوت الحموي: بيهق ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور، تشتمل على 321 قرية. وقد نشأ الإمام البيهقي في زمن كثرت فيه المحن والفتن، وابتلي فيه المسلمون بلاء عظيما، وفيه بلاد الشام على حين غرة. في هذه الأثناء دفع حب العلم بالبيهقي إلى السفر في طلبه، فقصد العراق ثم الحجاز، والتقى بعدد من الأئمة الأعلام، فأخذ عنهم صنوف العلوم الدينية. وقد ذكرت المراجع أنهم جاوزوا 100 شيخ، كان أبرزهم الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وأبو إسحاق الطوسي، وعبد الله الجويني والد إمام الحرمين، وأبو إسحاق الإسفرايني، وأبو بكر بن فورك، وأبو منصور البغدادي، وكثير غيرهم. بعد أن جاب البيهقي أقطار الأرض طلبا للعلم ونهل من موارده المختلفة، عاد إلى بلده ليبدأ بتصنيف الكتب والرسائل التي بلغت 1000 جزء، منها ما هو في العقائد والأصول، ومنها ما هو في الحديث وأصوله، ومنها ما جمع بين الحديث والفقه. ومن أبرز هذه المؤلفات التي لا يستغنى عنها كتاب السنن الكبرى، وهو من أهم مؤلفاته، جمع فيه من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وموقوفات الصحابة الشيء الكثير، فكان موسوعة كبرى في الحديث
مرتبا على أبواب الفقه، وقد شهد له الإمام السبكي بقوله: ما صنف في علم الحديث مثله تهذيبا وترتيبا وجودة. وقال فيه السخاوي: ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، ولكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها وفاة ومزيد جلالتهم. وإلى هنا نتوقف مستمعين الأعزاء، على أمل بأن نلتقي بكم في الحلقة المقبلة، نتابع وإياكم ترجمة الإمام البيهقي رضي الله عنه.

أئمة الهدى. أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعل النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.

أئمة الهدى برنامج يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الدرة النبوية، درب نور وصبر. درب نور وصبر.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير النداء الأخير للمسافرين
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961-3313-922

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى واشنطن غدا، حيث ستنعقد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وسيتصدرها البحث في الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التجريبية في ضوء صمود وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه منذ مساء السبت نتيجة ضغط أمريكي على الجانب الإسرائيلي. وقالت مصادر وزارية لبنانية إن التعليمات للوفد المفاوض واضحة وتنص على المطالبة بوقف إطلاق نار شامل وكامل قبل البحث بأي ترتيبات أخرى. وقالت المصادر إن بيروت متمسكة بمطالبها. إلى ذلك، نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي قوله أن المحادثات المرتقبة بين الحكومة اللبنانية والإسرائيلية والمقرر عقدها غدا في واشنطن بوساطة أمريكية ستشهد مشاركة السفراء وممثلين عن المستويين الدبلوماسي والعسكري، وأن الفريقين الإسرائيلي واللبناني سيحددان خلال المحادثات المناطق التجريبية التي ستنقل مسؤوليتها إلى الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر، فيما سيتولى الجيش اللبناني تحت رقابة أمريكية مكثفة مسؤولية تلك المناطق إلى جانب مناطق لا تخضع حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة تبدي تفهماً للموقف الإسرائيلي بشأن استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان. وعشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. في الجانب الإسرائيلي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: لا مطامع لنا في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله. وفي وقت تستمر فيه المفاوضات، نفذت قوات العدو الإسرائيلي حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة، هذا واستجل تحليق طيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك، تواصلت عودة النازحين من شمال الليطاني إلى مناطق جنوبه عبر جسري القاسمية البحري وبرج رحال، ولسيما إلى مدينة صور والقرى الجنوبية بعد النزوح القصري الذي أقرته الاعتداءات الإسرائيلية والحرب الأخيرة. في الإطار الحكومي، عقد الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء. وبعد اللقاء، قال وزير الإعلام بول مورقس إن البحث ركز حول احتياجات النازحين ومتطلبات العودة والإعمار، حيث استعرض رئيس الحكومة الحشد الدولي من أجل تحقيق هذه الغاية. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزيري المال والعدل، وعلى جدول أعمالها خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين، وهي الإقامة الذهبية وطابع المختار والتسديد المبكر للإسكان وكتاب العدل والقضاة وموظفي الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. معيشياً، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية في بيان استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير من لبنان إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد سماح السلطات السعودية المختصة باستقبال الشحنات الجوية الواردة من لبنان وفق الشروط والإجراءات المعتمدة. حياتياً، أعلنت شركة تاتش في بيان أن فرقها التقنية استكملت عملها في الجنوب بجهوزية عالية وبمتابعة حثيثة من وزير الاتصالات شارل الحج، حيث أثمرت الجهود باستعادة الخدمة ل 49 محطة إرسال ضمن شبكتها في أقضية النبطية صور بنت جبيل ومرج عيون، إضافة إلى البقاع الغربي. حياتياً، أيضاً أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين المستفيدين في مدينة صيدا علماً بانخفاض التغذية بالمياه نتيجة أعمال صيانة على خط الأوتوستراد الشرقي بدءاً من صباح اليوم، وأشارت إلى أن هذا الخط يتغذى منه بشكل أساسي الأحياء ما بين السنيق والأولي، وتمنت على المشتركين ترشيد استهلاك المياه وتقنينه إلى الحد الأقصى إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن. في حال الطرق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان تنفيذ أعمال صيانة ومعالجة للحفر وإشغال تزفيت على الطريق الساحلي الممتد من جبيل إلى شكة على كلا المسربين، وذلك اعتبارا من الغد ولمدة 6 أيام. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني:
المريض علي حماد بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة AB بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78 991 741. إذا المريض علي حماد بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة AB بوزيتيف. للتواصل 78 991 741. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل ونواصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8 11 11 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت إيران اليوم أنها أجرت نقاشا مقتضبا مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، وشديدة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها مفاوضات بحسب وكالة فرانس بريس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء إيرنا الرسمية: جرى نقاش مقتضب للغاية حول القضية النووية، لكن لم يتناول أي تفصيل ولا يمكن القول أن المفاوضات بشأن النووي قد بدأت. أضاف يقول أن الوفد الأمريكي عرض مواقفه بإيجاز شديد حول هذا الملف، وقامت إيران بالأمر ذاته واصفا هذا النقاش بأنه عرض لمواقفنا المتبادلة. بدوره قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة اختتمت بنجاح في سويسرا، وذكر في منشور على منصة إكس: جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن تقدم مشجع، بما في ذلك الاتفاق على خريطة طريق نحو اتفاق نهائي خلال 60 يوما وإنشاء لجنة عالية المستوى لتوفير الإشراف السياسي والشروع في مزيد من المحادثات الفنية. من جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية: أننا ندعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر، ونأمل أن تحافظ أمريكا وإيران على زخم المفاوضات. ويأتي ذلك بعد التقدم الذي أحرزته جولة المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة قطرية باكستانية في سويسرا. في الغضون ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية بين إيران والولايات المتحدة حول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم بينهما وتشكيل مجموعات عمل فنية ذات صلة تبدأ في سويسرا اليوم، ويرأس الوفد الإيراني كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية، ويضم خبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية. وذلك بعد أن عاد فريق التفاوض الإيراني الرئيس برئاسة محمد باقر قليباف إلى طهران، ويشارك في المحادثات ممثلون عن دولتي الوسطى باكستان وقطر. في السياق، اعتبرت سويسرا أن الظروف مهيئة لبدء المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن فورا بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بينهما في جنيف بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. وبشأن مضيق هرمز، كشفت وكالة بلومبرغ أن صادرات النفط الإيراني عبر مضيق هرمز ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع، وذلك بعد رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئ إيران بحسب روسيا اليوم. وبحسب بيانات تتبع حركة السفن صباحا، دخلت 3 ناقلات عملاقة إلى مضيق هرمز، والتي تنقل مجتمعة حوالي 6 ملايين برميل من النفط الإيراني. وأشارت البيانات البيانات إلى أن هذه الناقلات تتجه من جزيرة قرج التي تعد المحطة الرئيسة لتصدير النفط الإيراني إلى سنغافورة. في الأراضي المحتلة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ استهدف صباح اليوم المناطق الشرقية لقطاع غزة بالقصف ونسف المنازل، فيما يستمر بإطلاق النار من الآليات العسكرية تجاه خيام النازحين. وأفادت مصادر محلية بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وسط قصف مدفعي مستمر، مبينة أن مسيرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف ومنخفض في أجواء مدينة خان يونس. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أغلقت السلطات الروسية المطارات الأربعة الرئيسة في موسكو لفترة وجيزة بعد اعتراض موجة كبيرة من الطائرات المسيرة شنتها القوات الأوكرانية. وقال رئيس بلدية موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 59 طائرة مسيرة كانت تتجه نحو العاصمة الروسية، فيما أعلنت سلطات الطيران إعادة فتح المطارات لاحقا بعد تعليق مؤقت للرحلات. ويأتي الهجوم في وقت كثفت فيه كييف استخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى ردا على الضربات الروسية التي تستهدف مدنها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة في الداخل، بينما ترتفع فوق الجبال وعلى الساحل تنشط الرياح، لذا تحذر من ارتفاع موج البحر وتشكل تيارة المائية. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 26، أما في الداخل من 12 إلى 31 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 25 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع

0: سيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
6: لحالك. ما معي محلك الهول
5: ما تعطى الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
9: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
8: نويري 01-66-85-85.
9: طريق الجديدة 01-300-370.
8: شويفات 05-810-850.
10: محطة اقتصادية.
11: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ في حديث إذاعي: نصر على إجراء الامتحانات الرسمية واستكمال العام الدراسي، وسلامة طلابنا خط أحمر، ومجلس الوزراء هو الجهة الموكلة أخذ القرار. وصل سعر خام نفط برنت التراجع وانخفض بنسبة 1.6% متجها نحو $79 للبرميل بعد التقدم في محادثات سويسرا بين أمريكا وإيران. أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن حكومته ستخفض أسعار الديزل المدعوم ابتداء من الشهر المقبل، مشيرا إلى التقدم المحرز في المفاوضات لإنهاء الحرب مع إيران. وقال أنور وفقا لصحيفة ستار الماليزية: أكد لي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي يتولى تنسيق معظم المفاوضات أنه واثق هذه المرة من إمكانية تخفيف حدة الأزمة في الشرق الأوسط، وهذا سيساهم في خفض أسعار الديزل. ارتفعت أسعار الذهب بعدما أعلنت سلطات قطر وباكستان عن إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للتوصل إلى حل دائم للحرب التي أربكت الأسواق العالمية. وصعد المعدن النفيس بما يصل إلى 1.6% ليتجاوز $4,220 للأونصة، ما محى خسارة من الأسبوع الماضي، بعدما قالت سلطات قطر وباكستان في بيان مشترك أنه تم إحراز تقدم مشجع في جولة أولى من مفاوضات سلام رفيعة المستوى في سويسرا، وقالتا أن المحادثات ستستمر لبقية الأسبوع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
10: محطة اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا فلا تحزن. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال تحكي التوكل الكامل.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن غدا. الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، ولا أحد يفاوض عنا. وزير الخارجية الإسرائيلية: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة. تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية على علو منخفض. طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية. رئيس وزراء باكستان: اختتام محادثات إيران والولايات المتحدة بنجاح والاتفاق على خريطة الطريق خلال 60 يوما. سويسرا: الظروف مهيئة لاستئناف فوري للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن. صادرات النفط الإيرانية عبر هرمز تسجل أعلى مستوى منذ بداية النزاع. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على المدينة. الداخلية السورية تتعهد بضمان عودة نازحي ريف السويداء. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته. إغلاق مطارات موسكو الأربعاء بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا دردشة، وأكيد عبر أثير إذاعتنا إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وعلى موجتنا 91.1 فاصلة 3.5 ميجاهرتز FM، وعلى قناتنا على اليوتيوب.

0: عم نستقبل عام هجري جديد عام 1448 مع بدايته بيطل علينا شهر الله المحرم، أحد الأشهر الحرم التي عظم الله شأنها، وفيه يوم مبارك هو يوم عاشوراء. أحداث عظيمة تاريخية وقصص فيها العبرة والعظة، نتذكرها لنزداد شكرا لله تعالى واعتبارا بما جرى في الأمم السابقة. فما مكانة هذا الشهر وما هو فضل يوم عاشوراء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيكم.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ. بداية بدي أقول لكم استغفروا لنا والحمد لله على سلامتكم.
1: سلامكم الله.
0: كنتم في الحج، كيف يعني قبل ما بلش الحلقة بدي أحكي هيك شوي، كيف كان شعوركم هالسنة بالحج؟
1: ما شاء الله. هو
0: بس نقرب شوي على الميكرو.
1: اللي بيروح عديك البلاد سبحان الله هيك سنة بعد سنة يزداد شوقا إليها.
0: نعم بارك الله بكم.
1: سنة بعد سنة هيك بتشوف حلاوة هالأماكن المقدسة وحلاوة العبادة في تلك الأماكن المقدسة. سبحان الله، الله يرزقنا العودة وإياك.
0: اللهم آمين. شيخي، ما كانت شهر الله المحرم في الإسلام، وشو اللي بيميز يوم عاشوراء عن غيره من الأيام؟
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هلأ مثل ما تفضلت، الله عز وجل بحكمته فضل أياما في السنة على أيام، وجعل شهورا كذلك جعل لها مزية على غيرها من الشهور وفضيلة، حتى الإنسان منا يكثر من العبادة فيها ويكثر من الطاعات فيها. على سبيل المثال، الله تعالى أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة والفجر وليال عشر. على سبيل المثال، جعل رمضان أفضل الشهور.
0: نعم.
1: جعل يوم عرفة أفضل يوم في السنة. جعل ليلة القدر ليلة الليالي. جعل يوم الجمعة أفضل يوم في الأسبوع. وجعل في السنة يعني ب12 شهر جعل الأشهر الحرم أربعة، لهن وراء بعض ذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
0: نعم.
1: اللي هو منهم وراهم تماما رجب، هولي أربعة أشهر. الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ومنها أربعة حرم. بتلاحظي في هذه الآية بسورة التوبة مذكور الأشهر الحرم. طيب شو أفضل شهر بالأشهر الحرم الأربعة؟ هو شهر المحرم. لذلك ورد في أحاديث ونصوص دينية على فضل هذا الشهر وفضل العبادة في هذا الشهر وفضل أمور معينة من الطاعات بنعملها. على سبيل المثال، ما ورد في صحيح مسلم، الله الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر المحرم. شو قول النبي؟ شهر الله الذي يسمى شهر المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. يعني بذكر النبي عليه السلام شو أفضل من حيث الشهر، شو أفضل شهر من حيث الصيام بعد شهر رمضان؟ شهر الله المحرم، اللي هو أول شهر في السنة الهجرية. طيب من حيث الصلاة، الصلاة في جوف الليل الأفضل بعد صلاة الفريضة. هذا بدل شو مثل ما تفضلتي، فضائل الصيام في هذا الشهر، فضائل العبادة في هذا الشهر، شو اللي ورد مكانة هذا الشهر في دين الله عز وجل.
0: نعم شيخ، يعني عبر التاريخ حصلت أمور عديدة في يوم عاشوراء مع عدة أنبياء وكمان مع ولي من أولياء الله اللي هو حفيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بدنا نسمع منكم، يعني هو هذا حياخد جزء كبير من الحلقة، بس نحن حابين نسمع منكم هذه القصص يعني واحدة وراء الثانية. نبدأ بسيدنا آدم إذا بتحبوا.
1: شوفي سبحان الله، إذا بتلاحظي من كم سنة اللي مرقت، اللي كان المشهور عند كتير من الناس لما تسأليهم شو في حصل بيوم عاشوراء، شو بقول لك؟ صح، معروف مقتل سيدنا الحسين.
0: صح.
1: هذا المشهور عند الناس. تعقلي له طب بس في حوادث تاريخية كتير، بقول لك شو حوادث تاريخية؟ نحن اللي بنعرفه مقتل الحسين، ما سامعين غيره.
0: لا.
1: لذلك مهم الشيء اللي نعمل على ممر هالكم سنة اللي مرقت بالإذاعة وبخطب الجمعة وبالدروس وكذا، اللي عم ينذكر هالحوادث اللي صارت في اللي هو يوم من أفضل أيام السنة الهجرية، يوم عاشوراء. بس حأذكر لك بعض الحوادث. نرجع عم نحكي عن سيدنا آدم نقف عندهم كل واحد. مثلا من الحوادث اللي حصلت فيه في هذا اليوم يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم، أهبط آدم من الجنة. لأنه إحنا ما منقول إنه طرد من الجنة مثل ما منقول عن إبليس. يعني عبارة أهبط هذه واردة بالقرآن، أما طرد ما نذكر لا بالقرآن ولا بالحديث النبي. والأمر الثاني بدل على تنقيص، وهذا لا يليق في حق الأنبياء. إذن أهبط من الجنة، هذا كان يوم عاشوراء. تيب عليه يوم عاشوراء، يعني سيدنا آدم أليس نهي عن أن يأكل من ثمرة في الجنة؟ هلا ما ورد شنوع الثمرة. ثمرة آدم عصى الله، وقع في معصية، ولكن هي معصية صغيرة ما فيها دناءة ولا خسة، وهذا قد يحصل من الأنبياء. ولكن لما يحصل من الأنبياء هكذا معصية، فورا شو بيعملوا؟ يتوبون. وهذا الذي فعله سيدنا آدم، تاب إلى الله فقبل الله توبة إلى الله.

0: النار اللي هو أيام سيدنا أيام سيدنا إبراهيم في العراق، كان في الملك وقتها اسمه النمرود.
1: نعم.
0: هذا النمرود كان يدعي الألوهية، فسيدنا إبراهيم كان يدعي الألوهية لله، فكان عم يمشي خلاف ما دعوة سيدنا إبراهيم. هذا شيء ما أعجبه، وسيدنا إبراهيم كسر لهم أصنام، وسيدنا إبراهيم خالفهم، وسيدنا إبراهيم حاربهم. فساعتها أشار إلى قومه أنه يولعوا نار بقيوا أيام وليالي عم يحتطبوا لها حتى أشعلت هذه النار، فرموه فيها. الله تعالى يقول: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت النار بردا وسلاما.
1: شيخ، هذه النار اللي ألقي فيها سيدنا إبراهيم بالمنجنيق؟
0: صح.
1: نعم.
0: لأنه هني ما قدروا يقربوا منها من شدة وهجها. كانت الطيور تحترق من وهجة، ما قدروا يقربوا، فشو عملوا؟ رموه بالمنجنيق، يعني من بعد لحتى ما يقدر يقربوا. سبحان الله. فهذا كان يوم عاشوراء، الله نجاه. وده بدل على شيء بعقيدة أهل السنة والجماعة، أنه النار ليست هي تخلق الإحراق، وإنما النار الله تعالى يخلق فيها الإحراق. الله خالق الأسباب والمسببات، خالق النار وخالق الإحراق في النار، خالق الماء وخالق الارتواء في الماء، خالق الأكل وخالق الشبع في الأكل. وإلا لو كانت النار هي تخلق الإحراق كان أحرقت سيدنا إبراهيم.
1: مثل الدواء، يعني في ناس مثلا بيقولوا، بنعطي مثال على ذلك، انه في شخصين بيكون عندهم نفس المرض، بنعطيهم بياخذوا الدواء، واحد بيصح والثاني يمكن قد يموت.
0: الله خلق في الاول الشفاء ولم يخلق في الثاني، هذا بخلق الله عز وجل، هذه عقيده اهل السنه. طيب، كمان عن اللي حصل مع سيدنا ابراهيم. غير هيك من الامور والحوادث التاريخيه التي حصلت في عاشوراء، ان نجى الله موسى من الغرق وأغرق فرعون.
1: نعم.
0: القصة المشهورة لما ضرب سيدنا موسى بعصاه البحر فانفلق 12 فرقا، كل فرق كالجبل العظيم، وصارت أرض يابسة. يعني تخيلي، إجا فرعون كان معه زيادة عن اللي كانوا مع سيدنا موسى وأتباعه، كانوا زيادة عنه مليون شخص، زيادة مليون شخص، شافوا بعينهم إنه الجزء من البحر صار أرض يابسة. ما قال شوف القلوب لما تكون مقفلة، ما قال بنفسه كيف هذه صارت أرض يابسة، كان بحر صار أرض يابسة، هذا بدل أنه موسى له شأن له كذا. لا، مع أنه شاف الأرض يابسة، مع هيك لحقوا لحتى يطلوا هو أتباعه. شوف القلوب، قلوب مقفلة خلاص. سبحان الله. وكان سيدنا موسى وأتباعه عبروا البحر، كان فرعون وأتباعه دخلوا فالتطم عليهم البحر، وكان نجاة سيدنا موسى وإغراق فرعون في يوم عاشوراء. كما أنه كسر سيدنا موسى عليه السلام كسر سحر السحرة كمان كان في يوم عاشوراء. مش فرعون بعت له 70 ساحر لحتى يتحدوا لسيدنا موسى؟
1: قصة العصا
0: لو نحكيها
1: شايفين،
0: 70 ساحر بعهم من كبار السحرة اللي عنده لفرعون، بعتهم لعند سيدنا موسى لحتى يتحدوا قدام الناس.
1: نعم.
0: وصلوا لعنده، الناس قاعدين عم بيشوفوا شو الأمر اللي حيصير. رموا السحرة الحبال تاعتهم. هلأ من وراء سحرهم شو توهموا الناس انه هولي حيايا من وراء السحر. سيدنا موسى رمى عصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا، مش انه اوهم السحر او مش توهم، لا، انقلبت ثعبانا حقيقيا فاكلت الحبال تاعت السحرة. مين اللي هو عرف انه هذا منه سحر؟
1: السحرة
0: ما هي شغلتهم، هن بيعرفوا السحر من غير السحر، عرفوا انه هذا ليس سحرا، وعرفوا انه هذا شيء، يعني هذا بدل انه هذا له شأن عند الله، كيف لك اقدر اعمل هيك؟ ام امنوا. بيقول ابن عباس، هذه شيء عن السحرة، قال السحرة كانوا صباحا سحرة وانقلبوا شهداء. كيف؟ قال لي كيف؟ انه كيف كانوا سحرة بعدين صاروا شهداء؟ انه هولي كانوا 70 شخص كانوا بيعبدوا لفرعون.
1: نعم.
0: يعني كانوا كفر. لما آمنوا بسيدنا موسى، آمنوا بالله وبنبيه موسى، قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله، معناته أسلموا وآمنوا، راحوا يتحدوا لسيدنا موسى، رجعوا لعند فرعون آمنوا بسيدنا موسى، هددهم أنه يتركوا دينهم ويتركوا اتباعهم لموسى وإلا بيقتلهم

0: قبلوا أذكياء، ما قبلوا يرجعوا عن دينهم حتى قتلوا شهداء. هذا معنى كلام ابن عباس، كانوا سحرة أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. طيب لو هول بقيوا على دينهم اللي هو عبادة فرعون وماتوا، هل يسمون شهداء؟
1: لا،
0: أكيد لا، لأنه شرط الشهادة شو؟ الإسلام. ما منسمي واحد مات على غير الإسلام شهيد بغض النظر وين مات، لابد أن يموت مسلما على نوع من أنواع الشهادة فيسمى شهيدا. وهذا اللي صار مع هذا، كسر سحر كان بيوم عاشوراء، يعني شغلتين حصل مع سيدنا موسى بيوم عاشوراء. طيب أعطي الملك لسيدنا سليمان، تعرفوا سيدنا سليمان الله تعالى ملكه الدنيا، ملك الأرض كلها، هني في اثنين على ممر التاريخ ملكوا الأرض كلها، سليمان وذو القرنين اللي عاش 2000 سنة، واثنيناتهم مذكورين بالقرآن. طيب سيدنا سليمان أعطي الملك، الله تعالى ملكه الأرض، أمتى كان هيدي؟ بعاشوراء، أعطاه الملك في عاشوراء لسيدنا سليمان. طيب كمان يقال أنه سيدنا يونس ابن متى المذكور بالقرآن، الله نجاه من بطن الحوت في عاشوراء، الله نجاه من بطن الحوت. تعرف الدعاء المشهور اللي صار يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب توبة قومه لسيدنا يونس اللي هن كانوا كفار، بعد ما قعد عندهم 33 سنة بمنطقة بالعراق اسمها نينوى، 33 سنة عم يدعون للإسلام. معروف أن الأنبياء ما عندهم تقصير بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ما عندهم تقصير بتعليم الناس الدين وكسل، لا، هن أعلى الناس همة بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر. طيب 33 سنة يدعوهم لا يقبلون، 33 سنة ينصحهم وهم لا يرجعون عن كفرهم، بعدين ظهر من نينوى لأنهم ما تقبلوا. فخروجه كان بدون وحي، كان بدون إذن من الله، فهذا الأمر أوقع سيدنا يونس بذنب صغير ما فيه دنا. قلنا قبل شوي قد يقع فيه الأنبياء ودغري بيتوبوا، هذا اللي صار مع سيدنا يونس. نجاة سيدنا يونس من بطن الحوت كان بعاشوراء. في هذا اليوم تيب على قومه، تابوا رجعوا للإسلام وكذا، إلى الحق والهدى، كان بيوم عاشوراء. في هذا اليوم أيضا بيذكروا أنه سيدنا أيوب عليه السلام كشف الضر عنه، لأنه سيدنا أيوب عليه السلام ورد أنه مرض 18 سنة، 18 سنة بس ما وصل لمرحلة بمرضه، صار منفر للبعض، بيقولوا أشياء هي والعياذ بالله منها من الدين، منها من الإسلام. بيقولوا أنه شدة مرضه وصل لمرحلة صار يخرج منه الدود والعياذ بالله، وبيزيدوا من الكذب. قال بيقولوا أنه صار يلم الدود يقولها كل من رزقك ينبارك، كذب وافتراء على سيدنا أيوب، وهذا لا يحصل مع نبي من الأنبياء، لأنه الأمراض المنفرة شيء بيعيق دعوته اللي هي دعوة للإسلام، والله تعالى أرسلهم لدعوة الناس أم لتنفير الناس؟
1: لدعوة الناس،
0: وهذا شيء بينفر الناس منه، لكن ما حصل منه هالمرض. شو اللي حصل مع سيدنا أيوب؟ بيقولوا الحمى. طيب كم سنة؟ 18 سنة. تخيلي هالعلو الصبر ومقام الصبر اللي كان عن سيدنا أيوب. الواحد منا يمكن إذا قعد مش 18 سنة 18 يوم بحس حاله ما بقى فيه دخيلكم، بس نزلوني على السيارة برموني، بس 18 سنة معك خبر سيدنا أيوب 18 سنة لم يدعو لنفسه بالشفاء، وبيعرف أنه بجوز يدعي، بس مسلم أمره وثابت على الصبر والتسليم. أمتى لحتى دعا بالشفاء؟ لما سمع اثنين من الناس قريبين منه عم بيقولوا افتراء عليه، أنه بمعنى مدري شو عامل أيوب لحتى هيك صاير فيه، يعني عم بيوقع بالكفر والعياذ بالله، عم بيسيء الظن فيه. قام حزن عليهم أنه كيف هيك بيقولوا، وهو نبي من أنبياء الله. فهنا دعا الله تعالى أن يشفيه، فنزل عليه الوحي، فضرب بعصاه وفضرب برجله الأرض، فخرج نبع شرب منه، عين شرب منها، وعين اغتسل بها فشفي بإذن الله. كشف ضره كان بعاشوراء، سيدنا أيوب.
1: كمان ورد أنه هو أولاده كمان ماتوا يعني غير بلاء المرض.
0: 14 ولد،
1: نعم،
0: 7 ذكور و7 إناث ماتوا كلياتهم ضربة وحدة، صائقة نزلت عليهم وأرضه راحت بالصائقة، نزل بلاء بجسده وبماله وبأولاده، وكان صابرا ثابتا. بعد كشف ضره، السيدة رحمة زوجته اللي بقيت صابرة معه ما تركته، الله تعالى رد لها شبابها، فرجعت جابت أولاد أكثر من قبل، أظن بالعشرينات رجعت جابت له. حصل بهاليوم غزوة ذات الرقاع مع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالسنة 4 للهجرة، وفي كمان غير أمور، بس حنختم مع سيدنا الحسين واستشهاد الحسين اللي هو كان بالسنة 61
1: للهجرة. قبل ما نحكي عن سيدنا الحسين بدنا نحكي كنا عن سيدنا يوسف.
0: سيدنا يوسف، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام بيقولوا قصة مكذوبة عنه، إنه هو كان همّ بالزنا من امرأة العزيز. سيدنا يوسف عليه السلام هو نبي من أنبياء الله، وهم معصومون من الزنا ومن الهم بالزنا، هذا أمور معصومة من الأنبياء، يعني من القواعد الدينية أن واحد يعرف أن أنبياء الله معصومون من الوقوع في الكفر، معصومون من الوقوع في الكبيرة، معصومون من الوقوع في الصغيرة. سيدنا يوسف عليه السلام من الأنبياء الذين أعطاهم الله الجمال وقد أعطي شطر الحسن. سيدنا يوسف عليه السلام يشكر نعم الله عليه الكثيرة، منها أنه سيدنا يعقوب وإخواته رجع انجمع شمل، لأنه كانوا إخواته عملوا أفعال خسيسة حيث رموه في الجب وغير ذلك، وسفه أبوهن، عملوا أعمال كتير ونزل عليهم بلاء بسبب الشيء اللي صار معهم. وسيدنا يعقوب عمي فترة من الزمن من شدة بكائي وحزني على ولده يوسف. بعدين يوسف، سيدنا يوسف صار بمصر واستلم خزائن مصر، أعطاه الله الملك بعد البلاء الذي نزل عليه، فحمد الله وأثنى عليه سيدنا يوسف لما حصل معه ومن النعم الكثيرة ومن جمع شمله مع أبيه وإخوته، وما حصل منه أنه الله تعالى برأه بآيات من سورة يوسف، منها ولقد همت به وهم بها. شو يعني ولقد همت به؟ يعني همت بالفاحشة منه الزليخة امرأة العزيز، وهم بها يعني هم بدفعها عنه، لولا أن رأى برهان ربه أن نزل عليه الوحي أنك يا يوسف لو دفعتها لاتخذ الناس عليك حجة، فما دفعها، فهم بالرحيل والذهاب عنها، فكانت أغسادة شدته قميصه من دبر، فكانت علامة أنه هي اللي قصدت الفاحشة مش هو كما اتهمته أمام زوجها. فحوادث تاريخية كتير حصلت مع الأنبياء، مما يدل على علو مكانتهم، علو صبرهم، علو درجاتهم، علو مقامهم، فهم أهل للقدوة، أهل للاتباع، يعني هنيئا لمن اتبع أنبياء الله واقتدى بأنبياء الله، الله ينفعنا بهم ويمدنا بأمدادهم.
1: اللهم أمين. شيخي قبل ما نكمل بدنا ناخد بريك قصير ونرجع نكمل حلقتنا.
0: نعم.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات, وعنوانا لحلقتنا أحداث في عاشوراء. فضيلة الشيخ, كنا بنحكي عن حفيد النبي عليه الصلاة والسلام الحسين وشو صار معه في يوم عاشوراء.
1: نعم, سيدنا الحسين رضي الله عنه هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, السيدة فاطمة بنت ابن السيدة فاطمة رضي الله عنها, التي هي سيدة نساء هذه الأمة, يعني أفضل امرأة في هذه الأمة هي السيدة فاطمة. هو ابنها سيدنا الحسين كان سبحان الله وعدوه في الكوفة, وكان بالمدينة وعدوه في الكوفة أنه سيبايعوه, وهو يعرف أنه اللي حيستلم زمام الأمور ناس ما عندهم أهلية وظلمة, فهذا اللي دفعه أنه من باب الإصلاح ذهب إلى الكوفة بعد أن وعدوه أن وبايعوه بالحكم, ولكن سبحان الله خذلوه وقتلوه وقتلوا من أولاده وقتلوا من إخوته, يعني حصل ظلم وافتراء, مع أنه سبحان الله ما راعوا أنه هو إنسان شو اللي من آل بيت النبي, شو اللي مدح النبي, شو كان قريب من النبي, شو اللي له فضائل وآثار في الدين ورتبته ومقامه وكذا, ما راعوا هالأمر لأنه كان بدهم الظلم والافتراء وبدهم الحكم وبدهم الكرسي والزعامة. شوفي من أمتن سبحان الله إلى الآن موضوع الكرسي والزعامة بتلاقي يطغى على قلوب بعض الناس, ولو بدي يوصلهم للقتل, ولو بيوصلهم للسرقة, ولو بدي يوصلهم للذبح
0: والافتراء.
1: كان يوم الجمعة عصرا بالسنة 61 للهجرة, كان عمره 56 سنة. هلأ البعض بتلاقيهم يعني بنشاطهم, يعني إذا بعطيك مثل للتقريب هالسنة كان معنا وحدة ما شاء الله حجة أكبر يمكن 65 أو شيء بعمره, طلعت على جبل النور
0: ما شاء الله,
1: جبل النور بده طلعتي له هيك, يعني الساعة هذه إذا واحد همته بيطلع ساعة ما شاء الله, معناتها موضوع العمر بالخمسينات 56 في نشاطه, طلوع عمره 56 سنة. كان يوم جمعة بعاشوراء, وهو الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة, وقال هما ريحانتاي من الدنيا, وقال اللهم إني أحب حسينا, إني أحبهما, الرسول يقول اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. شوفي المعاني لهالكلام, عم بقول اللهم إني أحبهما, يعني عم بقول الرسول يحبهما, فأحبهما يا الله وأحب من يحبهما, يعني هذا شو بدل على فضل الحسن والحسين. طيب مع كل هذا كان الظلم وكان الافتراء وكان الشهادة اللي نالها سيدنا الحسين والظلم اللي حصل بنيل الشهادة, وكان هذا الشيء سبحان الله بكربلاء قطعوا رأسه عن جسده, أخذوا له الرأس إلى الشام, بقي الجسد بكربلاء, ولهلا الجسد مدفون بكربلاء, الرأس كان بالبزاوي بالجامع الأموي, بعدين انتقل إلى القاهرة, وإلى الآن هو في القاهرة, منطقة كبيرة اسم الحسين وجامع اسمه جامع الحسين, هو هناك رأسه لسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا بدل أداء أن الواحد المهم يقتدي بهول الأكابر, أنه شو كانت نيته بالسفر, شو كانت نيته بالإصلاح, مع ذلك كثير أشخاص قالوا له ما تروحوا لناس ظلمة وغدروا بأبيك ونحو ذلك, قال أنا يعني هدفي بالذهاب الإصلاح وما هدفه الكرسي والدنيا وكذا, فراح بنية حسنة, ومع ذلك حصل ما قدره الله حيث قتل شهيدا سعيدا. هذا بدل أنه الواحد منا يقتدي بهول الأكابر اللي دافعوا ونصروا هذا الدين وسافروا لنصرة هذا الدين وللإصلاح ما أفسده بعض الناس, يعني هنيئا لمن اقتدى بهؤلاء.
0: نعم سبحان الله. شيخ عم بتذكر كمان وقت يعني قبل ما يموت سيدنا الحسين، وقت أيام النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا جبريل أتاه بحفنة من تراب.
1: صح
0: نعم.
1: أخ هو سبحان الله قال له سيدنا جبريل أنه سيقتل في أمتك سوف تقتله، وخبره أنه تربة المكان اللي هو كربلاء نعم. جاب له تربة منها سبحان نعم. الله.
0: شيخي في ورد في الحديث الشريف أن الصيام يوم عاشوراء يعني له ميزة. شو هي ميزة صيام هذا اليوم؟
1: ورد في الحديث الذي رواه مسلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة، وشي حكى عن عرفة بعدين حكى عن صيام عاشوراء. قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، سنتين يوم عرفة بكفر سنتين صيام. وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. هلأ أحتسب على الله بالأصل اللغة يعني طلب ورجاء، هون المراد البشارة.
0: نعم.
1: البشارة من الله لمغفرة الذنوب الصغيرة لمن صام هذا اليوم السنة التي قبله. يعني شوف هالبشارة، مع أنه شوف سبحان الله بركة الفضائل في ديننا، هذا كله بدل على بركة هذا الدين، لأنه الواحد منا لو ده الإسلام ما كان استفاد هالإفادة. ولو ومع أنه هو اللي عم يعمل شيء مستحب، صيام يوم عاشوراء فرض؟ لا. صيام يوم عرفة فرض؟ لا. مع ذلك بفضل الله وكرامه ومنه يمن على عبده المؤمن بتكفير السنة التي قبلها، عاشوراء التي قبلها والتي بعدها، مع أنه ما بيعمل شيء فرض، يفعل أمرا مستحبا. هذا بدل على فضل الله عز وجل وفضل هذا الدين العظيم.
0: نعم شيخي، بتحس أنه خلال السنة في عنا كتير محطات بأيام أو بأوقات هيك إلون ميزة، كيف كأنه الواحد إذا عايش أو مثل بقوله غرقان بالروتين تاعه،
1: صح،
0: يركز شوي بهالأوقات بيستفيد منها.
1: مطلوب نعم. ونحن مطلوب نبقى نذكرهم. في ناس من وراء انشغاله بهالدنيا بتلاقيه بينسى. مرة مذكر أن الجمعية عملت مسيرة مولد بمناسبة عيد المولد، ماشيين مسيرة، الناس على الرصيف عم بيسألوا شو مناسبة المسيرة، أنه ما ببالهم شو اللي عم. فلذلك أمر التذكير الناس، نحن بخطبنا بالإذاعة الله يبارك فيكم وغيرها من المواضع، هذا في تذكير للناس اللي بتلاقيه هو انشغل بحياته وانشغل بمشاكله، فهذا التذكير إن شاء الله بينفع
0: نعم.
1: بإذن الله.
0: شيخي ليش في ناس بتصوم تاسعة وعاشورة وكمان الحادي عشر، يعني مش بس بيصوموا عاشورة؟
1: هو ورد في الصحيحين بالبخاري ومسلم أنه النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاء إلى المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشورة. هل يصومون مراد يعني صورة؟
0: نعم.
1: ينقطعون
0: عن الطعام.
1: أيوة، ينقطعون عن الطعام والشرب. فسأل النبي عليه السلام لما هم صائمون؟ قالوا له يعني جواب اليهود أنه في هذا اليوم نجى الله موسى من الغرق وأغرق فرعون، فنحن نصومه شكرا لله أن نجى موسى. هذا كلام اليهود. شو كان رده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن أحق بموسى منكم، لأن سيدنا موسى دعا للإسلام والإيمان، قال نحن أحق بموسى منكم. فصام رسول الله وأمر الناس بالصوم، هذا يوم عاشوراء. ثم قال ولئن بقيت إلى قابل لأصوم، يعني السنة الثانية لأصومن التاسع. بس ما بقى يعايش النبي للسنة اللي بعد منها، فما صام التاسع، بس معناتها بحثنا نحن أنه أنتوا صوموا التاسع. طيب قد واحد يقول، قال العلماء شو الحكمة من صيام التاسع؟ قال هذا مخالفة لليهود، مش اليهود صاموا العاشر، مخالفة لهم، نحن منصوم التاسع. طب ما قدرنا نصوم التاسع، منصوم الـ11، فيا أما منصوم التاسع مع العاشر أو الـ11 مع التاسع، يعني 8-9-10 أو 10-11. طب بيقول الإمام الشافعي، حتى الإمام الشافعي رضي الله عنه بنص على استحباب صيام 3 أيام، التاسع وعاشوراء والـ11.
0: نعم شيخ، ومن نذكر المستمعين والمتابعين أنه الخميس في 25 من حزيران الجاري من عام 2026 هلأ، يعني هو يوم عاشوراء.
1: صحيح،
0: فلنذكرهم بالصيام.
1: مهم أنه يتذكروا، لأنه مش أي يوم. قد واحد يكون معود يصوم تاني الخميس، هالمصاب انه خميس نعم. فقد يكون غير خميس، ما يقول الواحد خلاص انا معود ثاني وخميس، لا، لانه مثل هيك يوم ومثل هيك مزيه ما بلاقيها باي يوم. شو تكفير سنه؟ شغلي سالي تكفير سنه يعني ما بتصير اي يوم يعني. ففرصه لنا انه نحن نذكر حالنا ونذكر المستمعين انه هذا اليوم واحد يفضي حاله، لو كان مثلا بيتعب بشغله بشغله، لو كان رايح لمكان بعيد، يغير برنامجه يوم الخميس عمدا لحتى يقدر يصوم هذا اليوم، مش انه ما يصوم مشان أمر برنامجه، لا، هو يغير برنامجه
0: يعني يكون الأولوية تعالى للصيام صح، ويزبط نهاره على
1: فرصة. لأنه مثل ما تفضلتي من شوي، في فضائل ومزايا بأيام بالسنة، مش هي مش لأيام تانية. فهذا يوم الواحد إذا بقي عايش ليوم الخميس بيختنمه. ليه؟ لأنه قد ما يبقى عايش لعاشوراء تاني سنة. قلت لهم هالسنة أنه أنتوا هلأ بمكة المكرمة، لكن بالحج بمكة المكرمة عندكم مزايا كثيرة، أنه أنتوا هون عم تصلوا المضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة، وين في مكان بكل الدنيا المضاعفة بمئة ألف صلاة؟
0: نعم.
1: ما في مكان بكل الدنيا المضاعفة مثل مكة المكرمة. معناتها فرصة، فمعناتها نحن عنا فرص نحن بحياتنا. هالفرص بأيام، هالفرص بأوقات، هالفرص بساعات. فليختنم ان واحد يوم الخميس ان شاء الله بالصيام. الله يعيننا واياكم على ذلك جميعا
0: ان شاء الله. شيخي قبل ما نختم حلقتنا، شو في شيء تاني بيقدروا يعملوه في يوم عاشوراء؟ ذكر انه له ذكر انه ورد انه له ميزه او فضيله.
1: ايه صحيح، ورد بال في روايه الطبراني وروايه البيهقي وغيرهم انه من وسع على اهله في يوم عاشوراء، على هذه التوسعة يعني وسع الأهله بالأكل، وسع الأهله بالشرب.
0: أهله مين يعني؟ مين بتشمل؟
1: الأهل بتشمل الزوجة، بتشمل الأولاد، بتشمل الأب، بتشمل الأم، كلهم داخلين من الأهل.
0: نعم.
1: من وسع على أهله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، يعني الله يوسع عليه سائر السنة. لأنه شو عمل هو؟ لأنه وسع على أهله بهالنهار ابتغاء مرضات الله
0: بنية
1: الله
0: الحسنة.
1: تعالى
0: نعم.
1: بنية الحسنة، أكل، شرب، حلويات، تياب، مال، هذا كله ضمن التوسعة. فمعناتها هذه زيادة بالفضائل، غير قلنا موضوع الصيام، زيادة بالفضائل هذه التوسع لوات في الحديث.
0: نعم شيخ، إذا شخص ما قدران يوسع كل هيدول، شو بتنصحه يعمل؟
1: هو لو بالشيء القليل.
0: نعم.
1: هو ما شرط انه يعني يجي على الديوان ويفضي نص الديوان يروح عند اهله، لا.
0: نعم.
1: لو يمكن شيء خفيف قصد به التوسعة على اهله وبنية حسنة، لو الشيء القليل، مهم انه يعمل شيء هالنهار، يعمل شيء هالنهار غير الايام اللي بيعملها.
0: نعم. صيام، توسعة على اهله، اكيد بنية حسنة.
1: ايوه، بدها النية الحسنة مشان الثواب.
0: نعم. نعم. فضيلة الشيخ الدكتور سامر قليلات، بدي اتشكر كثير على هذه الحلقة. نحن حلقتنا وصلت لنهايتها.
1: بارك الله تعالى يقويكم ويجزيكم الخير.
0: بارك الله بكم. أعزائنا المستمعين والمتابعين، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها. ترقبونا إن شاء الله الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: غذاء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: خلص ضيعونا، كل ما لقى اختصاص بيطلعوا لي بمشكلة، هيدا ما في شغل، هيدا كتير موجود منه، هيدا صعب، كل رفقات انقبلوا وأنا بعدني ضايعة.
5: يا ماما الاختصاص منه مسحة، ما فيك تروحي من عمرك 3 سنين وبعدين تكتشفي انه هيدا الطريق ما بيناسبك. ما تساوي مثل غلطة مها بنت خالتك، خلي قرارك يكون مدروس.
1: فيكن تخاطروا وفيكن تجوا على Global University. بجلوبال يونيفرسيتي في خبراء بيساعدوا الطالب يفهم شخصيته ليحدد شو الميجر الصح لإله. جلوبال يونيفرسيتي، خطوتك الأولى نحو النجاح. ما تخلوا الفرصة تفوتكم، حجزوا الموعد معنا على الرقم 71-3-58-058.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن غدا. الرئيس عون نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكن نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية، ولا أحد يفاوض عنا. وزير الخارجية الإسرائيلية: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة. تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية على علو منخفض. طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية. رئيس وزراء باكستان: اختتام محادثات إيران والولايات المتحدة بنجاح والاتفاق على خريطة الطريق خلال 60 يوما. سويسرا: الظروف مهيئة لاستئناف فوري للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن. صادرات النفط الإيرانية عبر هرمز تسجل أعلى مستوى منذ بداية النزاع. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وطيران الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية على المدينة. الداخلية السورية تتعهد بضمان عودة نازحي ريف السويداء. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته. إغلاق مطارات موسكو الأربعاء بعد هجوم بمسيرات أوكرانية. أخيراً، الطقس المتوقع غداً قليل الغيوم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواز الاستعاذة بغير الله. اعلم رحمك الله أن الإمام أحمد أخرج في مسنده بإسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر أن الحارث بن حسان البكري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. الحديث بطوله دليل يبطل قول نفاة التوسل: الاستعاذة بغير الله شرك. الحارث بن حسان البكري قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها، فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، أي إلى جهة القتال. قال: فجلست. قال: فدخل منزله أو قال رحله. قال: فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت فسلمت، فقال: هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال: فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة عليهم، أي الغلبة، ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء، وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت، أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه، أي ما يكون قريبا من القيام. قالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه: إلى من تلجأ مضرك، أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال: قلت: إنما مثلي ما قال الأول: معزاء حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال: هيه، وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه، ولكن يستطعمه، أي يريده أن يظهر معرفته. قلت: إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله، لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة، فنادى: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال: الآن ينزل المطر. فنودي منها أي ناداه الملك قائلا: اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها: خذها رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا. معناه: هذه السحابة لا رحمة لكم فيها، لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا، قالوا: هذه السحابة تحمل مطرا، وكان أصابهم قحط، لكن هي تحمل عذابهم، الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا، أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء، ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب. فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول. فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته. قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة ما معي محلك كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.

أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله عليه السلام، والإيمان هو الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة عند الله، ومن دون الإيمان كل الأعمال التي صورتها الخير لا تنفع صاحبها يوم القيامة، لا تحسب لغير المؤمن المسلم.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة

هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
3: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي مطعم كافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638 شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: مستمعينا الكرام، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ويقول كذلك: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. إن الله تعالى قاهر لمخلوقاته كلها، صغيرها وكبيرها، فله العزة والعظمة والجبروت. وحول هذا الأمر سنبقى الآن مع المحدث العلامة الشيخ عبد الله الهرري في درس مفيد نافع له، فأخلص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من نار جهنم. كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من نار جهنم؟ بالتعلم أمور الدين. فمن تعلم أمور الدين يعرف ما يضره في الآخرة فيتجنبه، وما هو فرض عليه يفعله فينجو من عذاب الله. أما من لم يتعلم فإنه لا يعرف ما هو الحرام ما هو الفرض، فيستحق العذاب. الذي لا يتعلم يستحق العذاب في الآخرة. كذلك إذا لنفسه تعلم ولم يعلم أهله بنفسه ولا وكل بهم من يعلمهم أمور الدين، فذلك يكون عاصيا مستحقا لعذاب الله في الآخرة. فالناجي من تعلم لنفسه وعلم أهله، إما بنفسه أو يوكل بهم فيعلمهم. في هذا الزمن الكبار والصغار لا يجدون من يعلمهم ما هو ضروري، لأن مدارسهم لا تعلم علم الدين القدر الكافي. تعلمهم الفاتحة والتحيات والصلاة على النبي وشيئا من الدعاء، هذا لا يكفي. الصلاة لها طريقة شرعها رسول الله، والوضوء كذلك. الوضوء والغسل من الجنابة هذا أمر عظيم عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال: الوضوء نصف الإيمان. معناه أمر عظيم، الطهارة أمر عظيم عند الله. فإذا كان هذا الطهور أمرا عظيما عند الله، فكيف ما بقي من فرائض الدين الذي ترك التعلم ما هو فرض عليه من علم الدين؟ فقد أرض نفسه لعذاب الله. ثم علم الدين أهمه علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة رسول الله. معرفة الله تكون باعتقاد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه النور أي الضوء ولا الروح ولا الريح ولا البشر ولا الملائكة ولا شيئا من العالم لا يشبه. كثير من الناس يظنون أن الله نور أي ضوء، هؤلاء ما عرفوا الله. بعض الناس يقول: الله نور يتلألأ، وبعض الناس يقول الله نور كتلة نورانية، هؤلاء ما عرفوا الله، ليسوا مسلمين، لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآن بهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها واسع ولفظها خفيف، لأنها تدل على أن الله ليس كشيء من العالم. العالم جسم لطيف أو جسم كثيف، فالله لا يكون جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، لا هو كالإنسان والشمس والقمر، ولا هو كالنور والروح. هو خالق كل هذا، هو خلق النور والظلام، هو خلق الإنسان والملائكة والروح، فهو لا يشبه هذه الأشياء كلها. ثم العالم لا بد له من مكان وجهة، ما يكون من جهة الفوق ما يكون من غير جهة الفوق. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في جهة الفوق ولا في غير جهة الفوق، لأن العالم قسم منه في جهة الفوق وقسم منه في جهة التحت. والله كان قبل الفوق والتحت، قبل الفراغ، هذا الفراغ ما كان قبل أن يخلق الله. الفراغ وما فيه كالعرش والسماوات والأرض كله لم يكن موجودا، ثم الله أوجده. فالذي يعتقد أن هذه الأرض كانت موجودة وليس لها ابتداء فهو كافر، لأن كل شيء من العالم كان معدوما ثم أوجده الله. أما الله تعالى فهو موجود ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. كل شيء من العالم سبقه العدم، أما الله تعالى فلم يسبقه العدم. النور والظلام ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، ما كان النور ولا الظلام، كذلك هذا الفراغ ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله. ثم قسم من العالم مكانه شيء جامد، البشر يعيشون على هذه الأرض التي هي جسم جامد، والشمس والقمر والنجوم في الفراغ ليست معتمدة على شيء جامد، والعرش هكذا واقف في الفراغ ليس معتمدا على أعمدة، إنما الله بقدرته خلقه وأبقاه في مكانه. الله هو الذي يمنعه من السقوط، وإلا لسقط ما ثبت ثانية. وهذه السماوات السبع كذلك، وأرضنا هذه أيضا، والأراضي الستة التي تحت هذه كذلك، الله بقدرته أمسكها، ولولا ذلك لهوت منها ما سبقت ثانية. كل شيء من خلق الله تعالى يكون في جهة، فوق جهة فوق أو تحت، أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف. فالله تعالى كان قبل هذا كله بلا مكان ولا جهة، ثم خلق هذا العالم فهو موجود بلا مكان. لا يقال الله حاضر ولا يقال الله غائب، لأنه ليس حجما، الحجم يتخذ مكانا، يأخذ مقدارا من الفراغ. الإنسان بقدر حجمه يأخذ مقدارا من الفراغ، والعرش أخذ مقدارا من الفراغ، والسماوات كذلك، وهذه الأرض كذلك. فمعرفة الله لا تكون باعتقاد أنه في جهة من الجهات، لا يقال الله في جهة فوق، ولا يقال الله في كل الجهات وفي كل مكان. هذا معنى هذه الآية، لا يصدق مثله شيء، لأن العالم يكون في جهة ومكان. الملائكة قسم منهم حول العرش، وقسم منهم السماوات السبع، قسم منهم في الجنة يعملون في الجنة، يفتحون بابها كل يوم جمعة. وجهنم الله وكل بها ملائكة كثيرين، أما البشر والجن الله تعالى جعلهم في هذه الأرض تحت السماوات، الذين يقولون الله قائل على العرش ما عرف الله، وليسوا عابدين لله، إنما يعبدون شيئا تخيلوه أنه فوق العرش ملأ العرش، يعبدون شيئا لا وجود له. ثم إن الله تبارك وتعالى كما لا يشبه ذاته أي حقيقته غيره من العالم، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وكلامه وحياته ليست كالصفات الخلق. علمه علم واحد شامل لكل شيء، يعلم ما مضى وما سيأتي إلى ما لا نهاية له، الآخرة لا نهاية له. كلما مضى زمن يقوم زمن من انقطاع، لا يقدر بمدة، الآخرة لا تقدر بمدة. الله يعلم كلما مضى وكلما سيكون جملة وتفصيلا. ثم علم الله لا يزيد ولا ينقص، كذلك قدرته لا تنقص ولا تزيد، كذلك مشيئته شاملة لكل شيء لا تزيد ولا تنقص ولا تتجدد. الإنسان علمه يتجدد وينقص ويزيد، أما الله فلا يكون علمه كذلك. كذلك الله تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي، ليس كالعالم يسمعون الأصوات عندما تظهر هذه الأصوات، أما الله تعالى يسمع هذه الأصوات بسمع ليس حادث عند وجود الصوت، بل بسمع أزلي أبدي يسمع. كذلك يرى المرء الصلاة برؤية أزلية أبدية، ليست رؤيته بالأشياء كرؤية الأذهان، نرى الشيء لما يحدث الشيء، برؤية حادثة نرى الشيء، ما الله يرى الأشياء المصارى برؤية أزلية أبدية، ليست برؤية تحصل له عندما توجد المبصرات. كذلك الله متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، لا هو لغة عرب ولا هو غير لغة العرب، ليس صوتا، هذا المخلوق يتكلم الصوت والحروف، ولا يجوز أن يكون الله تعالى يتكلم كما نحن نتكلم، وله كلام غير حرف وصوت، ليس حادثا بل أزلي أبدي. في الدنيا سمعه رسول الله مرة واحدة ليلة المعراج، سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، وموسى عليه السلام كذلك سمع كلام الله مرة، الله تعالى أسمعه كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم أن يأخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ القرآن وغيره من الكتب جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فقرأه على الرسول. ليس الله قرأه بالحرف والصوت على جبريل، ثم جبريل قرأه على الرسول. أما بالآخرة كل البشر وكل الجن يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، فيفهمون عن أي شيء يسألهم وبماذا يمتن عليهم. أعطيتك كذا من النعم، نحن يسألهم بذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا. الآن لا نستطيع أن نفهمه ذلك الكلام، لا نستطيع أن نفهمه إلا بالآخرة لما نسمع. ولا هو ليس هو متحركا دائما كالنجوم، وليس هو ساكنا دائما كالعرش والسماوات، وليس متحركا وقتا يسمو من العالم.

0: satu saat, satu saat minal lain indah rakabah min awal lain ila nahu satu saat wa satu saat yajiduhu intakala minal makan alladhi kana bihi ila fawm. هذا القطب الشمالي والنجوم كلها متحركة. اللهم جعلها
1: صلوا على رسول الله.
0: وأما البشر والجن والصحائف والملائكة وقتا يسكنون ووقتا يتحركون. الله ليس كشيء من هذه الأشياء، ليس متحركا ولا هو ساكنا، ليس متحركا دائما كالنجوم ولا هو ساكن دائما كالعرش والسماوات. هذا العقل لا يتصوره، العقل لا يتصور موجودا ليس متحركا ولا ساكنا، لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود لا هو متحرك ولا هو ساكن. فرض علينا أن نعتقد هذا، كما أنه لا يتصور الإنسان وقتا لم يكن فيه نور ولا ضرر، وقد كان الأمر هكذا قبل أن يقوم الله النور والظلام، ما كان نور ولا ظلام. وعقل الإنسان لا يستطيع تصور وقتا ليس لا هو نور ولا ظلام. ومع هذا يجب علينا أن نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن به نور ولا ظلام. أن القرآن الكريم ذكر أن السماوات والأرض الله خلقها أي أخرجها من العدم إلى الوجود، والظلمات والنور كذلك. أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. معناه الله أوجد السماوات والأرض بعد أن كانت غير موجودة، كذلك الظلمات والنور أوجدهما بعد أن كانا غير موجودين. لذلك نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن نور ولا ظلام، مع أن عقولنا لا تتصور هذا، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه لم يكن نور ولا ظلام قبل أن يخلقه من ظلام. هذا مخلوق، النور والظلام مخلوق، ولا نستطيع أن نتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام. فكيف نستطيع أن نتصور ذات الله الذي لا يشبه شيئا من الأشياء؟ يكفي أن نعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيئا، ولا نتصوره أنه حجم صغير ولا هو حجم كبير ولا هو حجم وسط. أن نعتقد أنه ليس حجم بالمرة، هو خلق الحجم الصغير حبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق الذي هو أكبر حجم العرش، من غير أن نتصور أن الله حجم صغير أو كبير. نؤمن بأنه ممكن، كذلك نعتقد أن الله موجود من غير أن يكون متحركا ولا ساكنا، لأن هذه الأشياء صفات المخلوق. الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، وكان يشبه العالم بوجه من الوجوه، ما كان خالقا لهذا العالم مع اختلاف أشكاله وألوانه وهيئاته وكيفياته. هذه الشمس منفعتها كثيرة وحجمها كبير ولونها جميل، تنفع البشر والأرض والماء والشجر، مع هذا هي مخلوقة لا تستحق أن تؤمن.

0: الله تعالى يحيينا على عقيدة أهل السنة ويميتنا عليها ويبعثنا عليها.
1: حول بيان أن الله تعالى هو قاهر مخلوقاته استمعنا وإياكم إلى المحدث الشيخ عبد الله الهرري الذي ألقى علينا درسه النافع والمفيد.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

أكبرت يومك هجرة المختار عن جل ما أزجيه من أشعاري يوم تخف له الشعوب جلالة لمقامه المحفوف بالأسرار. خرج النبي الهاشمي مهاجرا فيه على حذر من الكفار وبجنبه الصديق ملء فؤاده حب النبي وخشية الجبار. وحمى النبي بروحه وحماه من بطش الطغاة وعصبة الفجار حتى إذا بلغ النكال حدوده بالمصطفى وصحابه الأطهار تركوا الديار مهاجرين بدينهم مستبدلين ديارهم بدياري. من بعدهم سار النبي وخله متعاطفين على أحب جواري حتى إذا أمن المكائد أشرقت أنوار أحمد في حنايا الغار. أويا إلى الغار الكريم فعششت فوق المغار هواتف الأسحار والعنكبوت بنى معالم بيته قدرا من المتصرف القهار. يشكو أبو بكر إلى المختار ما يلقى فيخبره بلطف الباري ويقول والتاريخ ينصت خاشعا قولا تزين في فم الأدهار. الله ثالثنا فلا تحزن ومن ينصره يأمن من أذى وضرار.

حتى إذا سئمت قريش حربه رجعت رجوع مسربل بخسار. ومضى النبي إلى المدينة شاهرا سيف الهدى وصحائف الأنوار، وأتى الإله بنصره وبفتحه فعلى بناء الدين بالأنصار. واشتد حول المسلمين ففتحوا بهدى الحنيفة مغلق الأمصار. والله ناصر دينه ومن اتقى بالله أمنه من الأخطار. صلى الإله على النبي وآله والصحب أهل الصفوة الأخيار. ما لاح برق في السماء وما دجا ليل ولاحت ضحوة بنهار.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل بعض الناس: ما حكم من أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ فالجواب: إذا أخر الصلاة عمدا بحيث لا يدركها في الوقت فعليه معصية. أما إذا دخل في الصلاة وكان الوقت يسع أركان الصلاة لكنه أطال في القراءة فدخل وقت الصلاة الأخرى، هنا صحت صلاته ولا إثم عليه. ومن الأحكام التي ينبغي أن تعلم أن من أدرك ركعة من الصلاة في الوقت تحسب له أداء، ومن لم يدرك ركعة منها في الوقت كانت صلاته قضاءً.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. تقول مصادر سياسية لصحيفة الجمهورية إن الحكومة الإسرائيلية تحاول إقرار معادلة على الدبلوماسية اللبنانية عنوانها نفذ قرار نزع سلاح حزب الله بشكل كامل وتفكيك بنيته العسكرية، وأعطونا صكا رسميا لترتيبات أمنية جديدة، وعندها فقط نناقش جداول الانسحاب التدريجي إلى الحدود الدولية، ولذلك يجد لبنان نفسه أمام مخاض عسكري، فالتهدئة الحالية هي على الأرجح وقف نار تجريبي مضغوط بالساعة السويسرية، فيما العودة إلى القتال وقضم مناطق جديدة تظل قائمة في أي لحظة، وسيكون شاقا على الوفد اللبناني انتزاع جدول زمني سريع للانسحاب الشامل. ويتوقع لبنان أن يتم الدفع من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي للانطلاق بتطبيق طرح المناطق تجريبية، لكنه سيكون متريثا في الموافقة على ذلك، وسيدعو لاعتماد الأقضية بدلا من مناطق صغيرة ومحددة كما يسوق لها الأمريكيون، إذ يعتبر لبنان الرسمي أن السير في هذا المسار قد يساهم في تسريع عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، خصوصا إذا اقترن بضمانات دولية واضحة وآليات تنفيذية ملزمة.
0: جولة الصحافة.
1: كشفت المصادر لصحيفة الديار عن وجود شبه تفاهم أمريكي لبناني على إبقاء ملف الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة خارج إطار مسار جنيف الذي انطلق الأحد، وحصر البحث فيه ضمن قنوات التفاوض الإسرائيلي اللبناني المباشر التي ترعاها واشنطن. ووفق المصادر فإن لبنان الرسمي يسعى إلى تثبيت موقعه ودوره في هذه المفاوضات.
0: جولة الصحافة.
1: ترى صحيفتا الغارديان والإندبندنت البريطانيتان أن الاتفاق الذي أبرمته أمريكا مع إيران مؤخرا كشف عن تحول استراتيجي قد يعيد رسم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ويضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام أخطر أزمة سياسية في مسيرته. وفي مقال بالغارديان اعتبر المعلق المختص بالشؤون الخارجية أن نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق، وأن تداعياته قد لا تقتصر على إنهاء مستقبله السياسي، بل قد تؤذن بنهاية مرحلة كاملة من الدعم الأمريكي غير المشروط للجانب الإسرائيلي. ويضيف أن نتنياهو أصبح يدفع ثمن رهانه على جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة ضد إيران، إذ يحمل البيت الأبيض وقطاع متزايد من الرأي العام الأمريكي الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التورط في حرب بنيت على وعود بانهيار سريع للنظام الإيراني لم تتحقق.
0: جولة الصحافة.
1: في المقابل يقدم محرر شؤون الدولية في صحيفة إندبندنت قراءة أوسع لجذور الأزمة الحالية، معتبرا أن الخلاف الظاهر بين إدارة ترامب ونتنياهو لا يعني انفصال واشنطن عن اليمين الإسرائيلي، لأن نفوذ هذا التيار متجذر منذ عقود داخل دوائر صنع القرار الأمريكية. فعلى الرغم من تمسك ترامب باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في لبنان، مما يهدد بنسف التسوية بأكملها. وفي المحصلة يتفق الكاتبان على أن اتفاق إيران يمثل نقطة تحول تاريخية، فنتنياهو الذي راهن على نصر شامل وجد نفسه محاصرا بين خيارين أحلاهما مر، إما تحدي ترامب والمخاطرة بإشعال حرب جديدة، أو الرضوخ للمطالب الأمريكية وخسارة ما تبقى من رصيده السياسي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: ليوصلك كل جديد. تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من قتال ولا جبنا عن مواجهة ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، ولكن هجرة بأمر الله تعالى أعد فيها النبي القائد صلوات ربي وسلامه عليه العدة، وهيأ الجند وعاد بهم إلى مكة فاتحا. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه الكرام في مكة، وصبر آل ياسر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاهر بالدعوة إلى الله فلم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وصبر صلى الله عليه وسلم على إيذاء المشركين من أهل مكة، وانصب العذاب على المستضعفين صبا، جلد وضرب وحبس وتحريق وقتل، ولكن أدركهم المدد الرباني والتثبيت الإلهي، فكأنهم صخرة لا تخدش، وصارت نبضات قلوبهم الخاشعة وهمسات أدعيتهم الضارعة تهز الأفئدة والعروش. أليس ردد بلال الحبشي رضي الله عنه: أحد أحد أحد أحد، لم يتراجع ولم ينفتن. فكم نحن بحاجة اليوم إلى أن نتطلع إلى مواقف هؤلاء الرجال الرجال. وهذا عمر رضي الله عنه يقف في وضح النهار ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وانظروا إلى موقف القائد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم بعدما جاءوا إلى عمه أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ليس في الأنبياء من يترك الدعوة إلى الله، ليس في الأنبياء عليهم السلام من يتخلى عن الدعوة إلى الله مهما اشتد عليه البلاء، ليس في أنبياء الله من يعرض عن دين الله لشدة الإيذاء. أجمع المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وأخبره بكيد المشركين، وأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل. ثم خرج صلى الله عليه وسلم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم وهو يقرأ:

تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج صلى الله عليه وسلم من أمامهم ولم يروه. ومن بركات الهجرة أن امرأة ممن سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولدها معها في الطريق إلى المدينة أصابه مرض فمات فتملكها الجزع فقالت اللهم إنك تعلم أني ما هاجرت إلا ابتغاء مرضاتك ومحبة في نبيك فلا تشمت بي الأعداء فقام ولدها في الحال أحياه الله تعالى. قالت فطعم وطعمنا ثم بقي حيا إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي الذي كان معه صاحبه مرض على الطريق فلم يصبر على المرض فأخذ حديدة فقطع بها براجمه فنزف الدم منه فمات فرآه صاحبه في المنام مغطيا يديه فقال له ما فعل بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال فما لي يديك؟ قال قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما رأى وما حصل لصاحبه فقال صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. إخوة الإيمان، يقول ربنا تعالى في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الصاحب هو الصديق رضي الله عنه، وليس معنى الآية أن الله موجود معهما في الغار، بل المعية هنا معية النصرة، أي الله تعالى هو الذي ينصرنا ويحمينا لأن الله موجود بلا مكان. حمى الله تعالى حبيبه محمدا بأوهن البيوت، وأوهن البيوت بيت العنكبوت، وأرسل حمامة باضت على فم الغار فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المؤمنون فينتظرون في المدينة المنورة حبا وشوقا وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة، وبعضهم يتسلق الأشجار وينظر إلى بعد عله يرى أثرا لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذات يوم والناس في انتظار بلهف وشوق وقد انتصف النهار واشتد الحر توافدوا جماعة بعد جماعة، وإذا برجل ينادي بأعلى صوته ها قد جاء من تنتظرون يا أهل المدينة، وتكر الجموع عائدة لاستقبال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحب يسبقها ولسان حالهم يقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. اللهم أعد علينا هذه الذكرى المباركة بالأمن والأمان يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: لك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

كما أسلفنا سابقا، فقد كان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد، ثم قدم بعده عامر بن ربيعة، معهم امرأته ليلى بنت أبي حثمة، ثم قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعات، فنزلوا على الأنصار في دورهم فآووهم ونصروهم وواسوهم، وكان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء. هاجرت عائلات بأكملها، فقبيلة بني غنم رحل منهم 14 رجلا وسبع نسوة، كما تحرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهله وعشيرته وحلفاؤه في 20 رجلا وامرأة. واستمر رحيل المسلمين من مكة حتى لم يبق منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه، وأبو بكر وبنوه، وعلي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، حيث أبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى. فلما علم أهل مكة بإعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة خافوا من الأمر ووقع في أيديهم، فأخذوا بالتخطيط لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

حتى لا يقع ما يحذرون منه. ولما أيقنت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بويع، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا بإخوانهم بالمدينة، تآمروا فيما بينهم فقالوا: الآن فأجمعوا في أمر محمد، فوالله لكأنه قد كر عليكم بالرجال، فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا في دار الندوة ليخططوا لقتله. فلما دخلوا الدار اعترضهم إبليس اللعين في صورة رجل جميل بكساء غليظ له، فقال: أأدخل؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد، سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن يحضره معكم، فعسى ألا يعدمكم منه نصح ورأي. قالوا: أجل، فادخل. فلما دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمتم، فأجمعوا رأيا في هذا الرجل. فقال قائل: أرى أن تحبسوه. فقال النجدي: ما هذا برأي؟ والله لئن فعلتم ليخرجن رأيه وحديثه إلى من وراءه من أصحابه، فأوشك أن ينتزعوه من أيديكم ثم يغلبوكم على ما في أيديكم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه، فإذا غيب عنا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقع. قال النجدي: ما هذا برأي؟ أما رأيتم حلاوة منطقه وحسن حديثه وغلبته على من يلقاه؟ ولئن فعلتم ذلك ليدخل على قبيلة من قبائل العرب فاجتمعت معه على رأيه، ثم سار بهم إليكم حتى يطأكم بهم. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه. قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة من قريش غلاما جلدا نهدا، أي قويا غليظا نسيبا ووسيطا، ثم تعطوه سيفا صارما فيضربوه ضربة رجل واحد، فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل، فلم تدر عبد مناف بعد ذلك ما تصنع، ولم يقدروا على حرب قومهم، وإنما غايتهم عند ذلك أن يأخذوا الدية فتؤدوها لهم. فقالوا: لله در هذا الفتى، هذا الرأي، وإلا فلا شيء. فتفرقوا على ذلك واجتمعوا له، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة، فلم يبت موضعه بل بيت عليا في مضجعه. اجتمع هؤلاء المشركون وفيهم أبو جهل بن هشام لعنه الله عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنفيذ المؤامرة المتفق عليها. فقال لهم أبو جهل وهم على بابه صلى الله عليه وسلم استهزاء وسخرية: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. استمرت هذه المجموعة الشريرة الظالمة في حصارها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتله فور خروجه إليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام خرج عليهم وأخذ حفنة من تراب في يده وألقاها على رؤوسهم وهم في عماية وغشاوة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، أنت أحدهم يا أبا جهل.
وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلم يروه صلى الله عليه وسلم، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم ويتلو هذه الآيات من سورة ياسين، وفيها يقول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله سبحانه: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.

فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه الآيات لم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. كيف ستكون تفاصيل الهجرة النبوية المباركة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا بإذن الله، فإلى اللقاء.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

سيرة نبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

0: مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.
1: يا

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة برو موبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته برو موبايل هو العنوان الصح برو موبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333-922
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24 وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج بالإضافة إلى سليبينج مود دروس أوقات الصلاة بوصلة اتجاه القبلة عداد إلكتروني أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة تطبيق إذاعة نداء المعرفة سمعنا وشوفنا وين ما كنت حمل التطبيق الآن متوفر على iOS وأندرويد

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قالت سونيا رزق في صحيفة الديار: تتجه الأنظار إلى جولة التفاوض الخامسة التي تعقد غدا الثلاثاء في واشنطن بمسارين عسكري ودبلوماسي وتمتد لثلاثة أيام، والهدف الأول بعد اعتداءات إسرائيلية عاشتها مناطق الجنوب يوم الجمعة الماضي تثبيت وقف إطلاق النار ووضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي ومناقشة خطة زمنية وميدانية لذلك، ومناقشة تفاصيل إنشاء المناطق التجريبية في جنوب لبنان التي سيتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها، ومناقشة خطة زمنية وميدانية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، وبحث الترتيبات الأمنية وسبل تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، إضافة إلى مناقشة ملف حزب الله. وتشير المعطيات إلى أن المساعي قائمة بقوة لفتح الباب أمام التوافق في جولة الغد بعد الضغوط الأمريكية على تل أبيب التي أنتجت يوم الجمعة وقفاً لعملياتها العسكرية على الجنوب اللبناني، وإن كان الحذر الشديد يلف المناطق والبلدات. وعلى الخط الدبلوماسي اللبناني، واصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الدولية لوقف إطلاق النار الذي يعتبر المدخل لبدء التفاوض وبوادر نجاحه ووقف التصعيد العسكري. كما أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتنسيق مع رئيس الجمهورية مروحة اتصالات مع الجانب الأمريكي للهدف عينه. وقد أوعز نتنياهو وكاتس للجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في لبنان، لكن من دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع إشارتهما إلى أن الجيش الإسرائيلي له حرية العمل لإزالة التهديدات في جنوب لبنان. وقال: في حال خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار فسوف ترد تل أبيب بقوة. ورداً على هذه التصريحات الاستفزازية، قال مصدر أمني لصحيفة الديار: إن اتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب وحزب الله ليس هو إلا هدنة هشة أمام اختبار ميداني صعب بسبب الوجود العسكري الإسرائيلي في مواقع جنوبية تحت تسمية المنطقة الأمنية، الأمر الذي يعتبر خرقاً للسيادة اللبنانية واستفزازاً يؤدي إلى عدم التهاون في التصدي لأي اعتداء، كما يرتبط أي توافق قد يحصل بالتسوية الواردة بين واشنطن وطهران وبمدى صمود أي تفاهم بينهما، مستبعداً أن يدوم أي اتفاق لوقف النار لا يتزامن لاحقاً مع انسحاب إسرائيلي من الجنوب، خصوصاً أن المسؤولين الإسرائيليين لم يتوقفوا عن إعلان التحدي والتصريح ببقاء جيشهم في لبنان، وأبدى المصدر الأمني قلقه من المرتقب لأن لا ثقة بهم. إلى ذلك ستتسم مناقشة خطة المناطق التجريبية عبر صيغة تتضمن انتشار للجيش اللبناني في مناطق محددة من الجنوب بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي على مراحل. وختم ببعض التفاؤل أملاً أن يتم التوصل يوم غد إلى تفاهمات جزئية أو إجراءات، مع استبعاد إعلان اتفاق مع تأجيل للقضايا الخلافية الكبيرة، بحيث ستستمر الخلافات حول آليات التنفيذ والرقابة والانسحابات العسكرية. وفيما يتعلق بخطة المناطق التجريبية، قال المصدر: نجاح مناقشتها يعتمد على قبول الأطراف للضمانات وآليات التنفيذ، وليس فقط على المبدأ العام للخطة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها، فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل، فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسأل

0: جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
1: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

الهجرة المباركة أمر ونصر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اجتمع المشركون ليتشاوروا فيما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه، غدوا في اليوم الذي تواعدوا له، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. فقال أبو جهل: والله إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسيطا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. فلما كانت عتمة من الليل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم في فراشي وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم عليه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. اجتمع المشركون وفيهم أبو جهل، وأخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات، ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب. فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال: وما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدا. قال: قد خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترونها بكم؟ فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب. ثم دخلوا الدار فرأوا عليا عليه السلام على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن دخلا غار ثور، وفي ليلة الغار أمر الله شجرة فنبتت حتى سترت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسيوفهم، حتى إذا كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم على 40 ذراعا تعجل بعضهم ينظر في الغار، فلم ير إلا حمامتين وحشيتين بفم الغار، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه أحد. وسمع المسلمون بالمدينة خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، إلى أن أوفى رجل من اليهود على بناء مرتفع من أبنيتهم لأمر ينظر إليه،
فبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا الذي تنتظرون. فثار المسلمون فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول.

روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا. معناه يغفر لبعض المسلمين كل ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، يعني خصومة لأجل الدنيا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فلا تخاصم مسلما لأجل الدنيا.

التسبيح دبر كل صلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم في صحيحه.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري ألف الشيخ النحوي

0: محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
5: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
6: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.
7: رجعنا. أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
4: لافارينا، تشكيل كبيرة من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ. وقال البراء بن عازب: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات

0: أوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: هونيمون باكج ياس ترافل. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: ياس ترافل اند توريزم.
3: مطابع حول العالم. طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
4: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدنا علي رضي الله عنه، بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام وتركه مكانه في مكة المكرمة، ماذا فعل سيدنا علي؟ أقام بمكة بعد مخرج النبي أياما، 3 أيام، حتى أدى للناس ودائعهم. وهنا انظروا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، مع أن هؤلاء حاربوه وآذوه وكانوا كفارا، يرد الأمانات إلى أهلها. الودائع التي أودعوها عنده، الأمانات، كانوا يحفظون أموالهم عنده عليه الصلاة والسلام، حتى أدى علي للناس كل الودائع التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب أن سيدنا النبي ترك عليا في مكة ليرد الأمانات. ثم خرج علي رضي الله عنه فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء، يعني فنزل على كلثوم بن الهدم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، وأعطاهما بعيرين و500 درهم، فقدما عليه بفاطمة ابنته رضي الله عنها، بضعة أبيها وأم كلثوم ابنته رضي الله عنها، وسودة، سودة بنت زمعة، هي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل زيد بن حارثة امرأته أم أيمن الحبشية، التي كانت إحدى من ربت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ملكا لأبيه عبد الله، كانت له قبل وفاته، مع ابنها أسامة بن زيد. وخرج عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر، يعني من كان يعولهم من الزوجة والأولاد، وفيهم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأختها أسماء رضي الله عنها زوج الزبير، وأم رومان وهي أم عائشة. فلما قدموا المدينة أنزلوا في بيت حارثة ابن النعمان. هنا يا أحباب، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لبث الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن العوف، هذا الذي كان قريب من مسجد قباء، وأسس المسجد الأول الذي بناه في أمته، والذي ذكر في القرآن الكريم بأنه مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ركب راحلته وسار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجده في المدينة المنورة، والذي يعرف اليوم بمسجد رسول الله، والذي هناك مسافة بينه وبين قباء.

0: يروي الطبراني رحمه الله عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه قال: لما سأل أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني لهم مسجدا، قال عليه الصلاة والسلام: ليقم بعضكم فيركب الناقة، الناقة التي كانت معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فركبها فحركها فلم تنبعث، فرجع فقعد، فقال رسول الله، يعني لم تمشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ليقم بعضكم فيركب الناقة، فقام علي رضي الله عنه، فلما وضع رجله في غرز الركاب وثبت به، فقال رسول الله: يا علي، ارخي زمامها وابنوا على مدارها فإنها مأمورة. تقول الشموس بنت النعمان رضي الله عنها: نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد، مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره الحجر، يعني يميله الحجر من ثقل الحجر، وأنظر إلى بياض التراب على بطن النبي أو سرته صلى الله عليه وسلم، فيأتي الرجل من أصحابه ويقول: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اعطني، أكفك، يعني أنا أقوم بهذا العمل بدلا منك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، خذ مثله، حتى يعلمهم المشاركة كذلك، حتى أسس هذا المسجد. وابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام كل سبت إلى قباء، وكان يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه كل سبت. وأخرج الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، يعني بثواب عمرة نافلة. وروى النسائي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه كان له عدل عمرة، يعني ثواب عمرة. فلا تتركوا إن سافرتم وأكرمكم الله تعالى وهيأ لكم أن تزوروا المدينة المنورة أن تقصدوا هذا المكان المبارك، مسجد قباء. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقصته طويلة، أذكر لكم بعضها إن شاء الله. أن هذه الناقة كانت مأمورة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، يعني حتى وصلت إلى مكان دانت دار بني مالك بن النجار، هناك بركت الناقة المأمورة التي أمرها الله تعالى أن تبرك بموضع المسجد الذي هو اليوم كما ذكرنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا المكان لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار، فلما بركت وهو عليها لم ينزل وثبت فسارت غير بعيد، والمصطفى صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها الأول فبركت به، ثم تحلحلت ووضعت جيرانها، يعني بركت ونزلت هكذا، أي وضعت رأسها، فنزل عنها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد من بني النجار رحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل ناقة النبي دار أبي أيوب، وهو أول بيت نزل فيه عند المدينة، ليس عند قباء، داخل المدينة المنورة. وخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام هناك بقي في هذا المكان وبنى بعد ذلك الحجرات لزوجاته المبرآت الطاهرات. ثم لما كان يبني المسجد كان يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقال قائل: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا عمل مضلل، يعني لا ينبغي أن نترك النبي وحده يبني بل نشاركه صلى الله عليه وسلم. هناك كانت القبلة وقتها إلى بيت المقدس، وجعل مسجده على ثلاثة أبواب. ثم بعد ذلك لما أمره الله تعالى بأن يتوجه إلى الكعبة صار يتوجه بعد ذلك إلى الكعبة. هنا انتبه إلى مسألة يا أحبابي، كان هناك ناحية فيها الصحابة يصلون صلاة الظهيرة 4 ركعات، ونزل الحكم بالتحول من بيت المقدس إلى مكة إلى الكعبة، فهؤلاء وصلهم خبر من أحد الصحابة وهم يصلون، فماذا فعلوا؟ كانوا صلوا 2 ركعة باتجاه بيت المقدس، أخبرهم هذا الصحابي وهم في صلاتهم تحولوا إلى الكعبة المشرفة، كانت بعكسها تماما. وهذا المكان بني فيه ما عرف بمسجد القبلتين، كان له محرابين كذلك بعد ذلك، ثم بعد ذلك فتح جعل بابا أحد المحرابين وبقي محراب. هذا المكان الذي صلى فيه المهاجرون والأنصار، وهذا كله من بركات وفضائد الهجرة النبوية التي كانت على مر العصور فيها الدروس والعبر، وفيها ما فيها مما غفر الله تعالى لأصحابه وبارك لهم، بل إن بعض الصحابة وهو في طريقه انتحر قتل نفسه، وهذا ليس كفرا، انتبهوا، قاتل نفسه المنتحر حرام وليس كافرا، هذا ما تحمل المرض فقطع براجمه ومات. صاحبه رآه في المنام، رآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، في المنام قال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال له في المنام: وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فماذا فعل الطفيل؟ هذا يروي القصة، صاحب هذا الرجل الذي انتحر، فأخبر النبي بالحادثة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وليديه فاغفر. هذا حجة لأهل السنة والجماعة أن قاتل نفسه ليس كافرا من المسلمين، مرتكب المعصية لا نكفره لمجرد ارتكاب المعصية ما لم يستحلها. وهكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، ونتابع إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك كلها أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين الفائزين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. برحمتك يا أرحم الراحمين، وألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك أن تجمع بيننا وبين أحبابنا في دار كرامتك بفضلك ورحمتك. اللهم اجعلنا آمرين بالمعروف فاعلين به، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين على طاعتك. اللهم واشفنا وعافنا واعف عنا يا رحيم. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حتى.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: أكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، تأكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العائلة.
4: أها.
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.

0: مستمعينا الكرام، يقول الله تبارك وتعالى عن نفسه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ويقول كذلك وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. إن الله تعالى قاهر لمخلوقاته كلها، صغيرها وكبيرها، فله العزة والعظمة والجبروت. وحول هذا الأمر سنبقى الآن مع المحدث العلامة الشيخ عبد الله الهرري في درس مفيد نافع له، فأخلص النية لله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بأن يحفظوا أنفسهم وأهليهم من نار جهنم. كيف يحفظ الإنسان نفسه وأهله من نار جهنم؟ بالتعلم أمور الدين. فمن تعلم أمور الدين يعرف ما يضره في الآخرة فيتجنبه، وما هو فرض عليه يفعله فينجو من عذاب الآخرة. أما من لم يتعلم فإنه لا يعرف ما هو الحرام ما هو الفرض، فيستحق العذاب. الذي لا يتعلم يستحق العذاب في الآخرة. كذلك إذا لنفسه تعلم ولم يعلم أهله بنفسه ولا وكل بهم من يعلمهم أمور الدين، فذلك يكون عاصيا مستحقا لعذاب الله في الآخرة. فالناجي من تعلم لنفسه وعلم أهله، إما بنفسه أو يوكل بهم فيعلمهم. في هذا الزمن الكبار والصغار لا يجدون من يعلمهم ما هو ضروري، لأن مدارسهم لا تعلم علم الدين القدر الكافي. تعلمهم الفاتحة والتحيات والصلاة على النبي وشيئا من الدعاء، هذا لا يكفي. الصلاة لها طريقة شرعها رسول الله، والوضوء كذلك. الوضوء والوصول إلى الجنابة هذا أمر عظيم عند الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال: الوضوء نص الإيمان. معناه أمر عظيم، الطهارة أمر عظيم عند الله. فإذا كان هذا الطهور أمرا عظيما عند الله، فكيف ما بقي من حرائض الدين الذي ترك التعلم ما هو فرض عليه من علم الدين؟ فقد أغلظ نفسه لعذاب الله. ثم علم الدين أهمه علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة رسول الله. معرفة الله تكون باعتقاد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، لا يشبه النور أي الضوء ولا الروح ولا الريح ولا البشر ولا الملائكة ولا شيئا من العالم لا يشبه. كثير من الناس يظنون أن الله نور أي ضوء، هؤلاء ما عرفوا الله. بعض الناس يقول: الله نور يتلألأ، وبعض الناس يقول الله نور كتلة نورانية، هؤلاء ما عرفوا الله، ليسوا مسلمين، لأن الله تعالى وصف نفسه في القرآن بهذه الآية: ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها واسع ولفظها خفيف، لأنها تدل على أن الله ليس كشيء من العالم. العالم جسم لطيف أو جسم كثيف، فالله لا يكون جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، لا هو كالإنسان والشمس والقمر، ولا هو كالنور والروح. هو خالق كل هذا، هو خلق النور والظلام، هو خلق الإنسان والملائكة والروح، فهو لا يشبه هذه الأشياء كلها. ثم العالم لا بد له من مكان وجهة، إما أن يكون في جهة فوق إما أن يكون في غير جهة فوق. فالله تبارك وتعالى لا يجوز أن يكون متحيزا في جهة فوق ولا في غير جهة فوق، لأن العالم قسم منه في جهة فوق وقسم منه في جهة تحت. والله كان قبل الفوق والتحت، قبل الفراغ، هذا الفراغ ما كان قبل أن يخلقه الله. الفراغ وما فيه كالعرش والسماوات والأرض كله لم يكن موجودا، ثم الله أوجده. فالذي يعتقد أن هذه الأرض كانت موجودة وليس لها ابتداء فهو كافر، لأن كل شيء من العالم كان معدوما ثم أوجده الله. أما الله تعالى فهو موجود ليس له ابتداء، لم يسبقه العدم. كل شيء من العالم سبقه العدم، أما الله تعالى فلم يسبقه العدم. النور والظلام ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، ما كان النور ولا الظلام، كذلك هذا الفراغ ما كان موجودا قبل أن يخلقه الله. ثم قسم من العالم مكانه شيء جامد، البشر يعيشون على هذه الأرض التي هي جسم جامد، والشمس والقمر والنجوم في الفراغ ليست معتمدة على شيء جامد، والعرش هكذا واقف في الفراغ ليس معتمدا على أعمدة، إنما الله بقدرته خلقه وأبقاه في مكانه. الله هو الذي يمنعه من السقوط، وإلا لسقط ما ثبت ثانية. وهذه السماوات السبع كذلك، وأرضنا هذه أيضا، والأراضي الستة التي تحت هذه كذلك، الله بقدرته أمسكها، ولولا ذلك لهوت منها ما سبقت ثانية. كل شيء من خلق الله تعالى يكون في جهة، أو في جهة فوق أو تحت، أو يمين أو شمال، أو أمام أو خلف. فالله تعالى كان قبل هذا كله بلا مكان ولا جهة، ثم خلق هذا العالم فهو موجود بلا مكان. لا يقال الله حاضر ولا يقال الله غائب، لأنه ليس حجما، الحجم يتخذ مكانا، يأخذ مقدارا من الفراغ. الإنسان بقدر حجمه يأخذ مقدارا من الفراغ، والعرش أخذ مقدارا من الفراغ، والسماوات كذلك، وهذه الأرض كذلك. فمعرفة الله لا تكون باعتقاد أنه في جهة من الجهات، لا يقال الله في جهة فوق، ولا يقال الله في كل الجهات وفي كل مكان. هذا معنى هذه الآية، لا يسأل مثله شيء، لأن العالم يكون في جهة ومكان. الملائكة قسم منهم حول العرش، قسم منهم السماوات السبع، قسم منهم في الجنة يعملون في الجنة، يفتحون بابها كل يوم دموعا. وجهنم الله وكل بها ملائكة كثيرين، أما البشر والجن الله تعالى جعلهم في هذه الأرض تحت السماوات، الذين يقولون الله قائل على العرش ما عرف الله، وليسوا عابدين لله، إنما يعبدون شيئا تخيلوه أنه فوق العرش ملأ العرش، يعبدون شيئا لا وجود له. سمينا الله تبارك وتعالى كما لا يشبه ذاته أي حقيقته غيره من العالم، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وكلامه وحياته ليست كالصفات الخلق. علمه علم واحد شامل لكل شيء، يعلم ما مضى وما سيأتي إلى ما لا نهاية له، الآخرة لا نهاية له. كلما مضى زمن يقوم زمن من انقطاع، لا يقدر لمدة، الآخرة لا تقدر لمدة. الله يعلم كلما مضى وكلما سيكون جملة وتفصيلا. ثم علم الله لا يزيد ولا ينقص، كذلك قدرته لا تنقص ولا تزيد، كذلك مشيئته شاملة لكل شيء لا تزيد ولا تنقص ولا تتجدد. الإنسان علمه يتجدد وينقص ويزيد، أما الله فلا يكون علمه كذلك. كذلك الله تعالى يسمع الأصوات بسمع أزلي، ليس العالم يسمعون الأصوات عندما تظهر هذه الأصوات، أما الله تعالى يسمع هذه الأصوات بسمع ليس حادث عند وجود الصوت، بل بسمع أزلي أبدي يسمع. كذلك يرى الصلاة برؤية أزلية أبدية، ليست رؤيته للأشياء كرؤية الأداه، نرى الشيء لما يحدث الشيء، برؤية حادثة نرى الشيء، ما الله يرى الأشياء المصارى برؤية أزلية أبدية، ليست برؤية تحصل له عندما توجد المبصرات. كذلك الله متكلم بكلام أزلي أبدي، ليس حرفا ولا صوتا، لا هو لغة عرب ولا هو غير لغة العرب، ليس صوتا، لأن المخلوق يتكلم الصوت والحروف، ولا يجوز أن يكون الله تعالى يتكلم كما نحن نتكلم، له كلام غير حرف وصوت، ليس حادثا بل أزلي أبدي. في الدنيا سمعه رسول الله مرة واحدة ليلة المعراج، سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، وموسى عليه السلام كذلك سمع كلام الله مرة، الله تعالى أسمعه كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم أن يأخذ القرآن الكريم من اللوح المحفوظ، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ القرآن وغيره من الكتب جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فقرأه على الرسول. ليس الله قرأه في الحرف والصوت على جبريل، ثم جبريل قرأه على الرسول. أما في الآخرة كل البشر وكل الجن يسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا، فيفهمون على أي شيء يسألهم وبماذا يمتن عليهم. أعطيتك كذا من النعم، نحن يسألهم بذلك الكلام الذي ليس حرفا ولا صوتا. الآن لا نستطيع أن نفهمه ذلك الكلام، لا نستطيع أن نفهمه إلا في الآخرة لما نسمع. ولا هو ليس هو متحركا دائما كالنجوم، وليس هو ساكنا دائما كالعرش والسماوات، وليس متحركا وقتا كاسم من العالم، متحركا دائما وقسم من العالم ساكن دائما وقسم تتحرك وقتا ويسكن وقتا. النجوم دائما متحركة، لكن بعض النجوم من شدة بعد السماء من الأرض يظن الذي ينظر إليها ساكنة وهي ليست ساكنة. حتى نجم القطب يتحرك، إذا مرت 6 ساعات 7 ساعات من الليل، إذا راقبها من أول الليل إلى نحو 6 ساعات أو 7 ساعات يجده انتقل من المكان الذي كان فيه إلى فوق. هذا القطب الشمالي. النجوم كلها متحركة، الله جعلها.
2: صلوا على رسول الله.
1: وأما البشر والجن والبهائم والملائكة وقتا يسكنون ووقتا يتحركون، الله ليس كشيء من هذه الأشياء، ليس متحركا ولا هو ساكنا، ليس متحركا دائما كالنجوم ولا هو ساكن دائما كالعرش والسماوات. هذا العقل لا يتصوره، العقل لا يتصور موجودا ليس متحركا ولا ساكنا، لكن يجب علينا أن نؤمن بأن الله موجود لا هو متحرك ولا هو ساكن. فرض علينا أن نعتقد هذا، كما أنه لا يتصور الإنسان وقتا لم يكن فيه نور ولا ضرر، وقد كان الأمر هكذا قبل أن يقوم الله النور والظلام، ما كان نور ولا ضرر. وعقل الإنسان لا يستطيع تصور وقتا ليس لا هو نور ولا ضرر، ومع هذا يجب علينا أن نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام. أن القرآن الكريم ذكر أن السماوات والأرض الله خلقها أي أخرجها من العدم إلى الوجود، والظلمات والنور كذلك. أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. معناه الله أوجد السماوات والأرض بعد أن كانت غير موجودة، كذلك الظلمات والنور أوجدهما بعد أن كانا غير موجودين. لذلك نؤمن بأنه مضى وقت لم يكن نور ولا ظلام، مع أن عقولنا لا تتصور هذا، لكن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أنه لم يكن نور ولا ظلام قبل أن يخلقه من ظلام. هذا مخلوق، النور والظلام مخلوق، ولا نستطيع أن نتصور وقتا لم يكن فيه نور ولا ظلام. فكيف نستطيع أن نتصور ذات الله الذي لا يشبه شيئا من الأشياء؟ يكفي أن نعتقد أن الله موجود ولا يشبه شيئا، ولا نتصوره أنه حجم صغير ولا هو حجم كبير ولا هو حجم وسط. أن نعتقد أنه ليس حجم بالمرة، هو خلق الحجم الصغير حبة الخردل وما هو أصغر منها، وهو خلق الذي هو أكبر حجم الأرض. من غير أن نتصور أن الله حجم صغير أو كبير نؤمن بأنه ممكن. كذلك نعتقد أن الله موجود من غير أن يكون متحركا ولا ساكنا، لأن هذه الأشياء صفات المخلوق. الخالق لا يشبه المخلوق بوجه من الوجوه، وكان يشبه العالم بوجه من الوجوه. ما كان خالقا لهذا العالم مع اختلاف أشكاله وألوانه وهيئاته وكيفياته. هذه الشمس منفعتها كثيرة وحجمها كبير ولونها جميل، تنفع البشر والأرض والماء والشجر. مع هذا هي مخلوقة لا تستحق أن تعبد. الله تعالى يحيينا على عقيدة أهل السنة ويميتنا عليها ويبعثنا عليها.
0: حول بيان أن الله تعالى هو قاهر مخلوقاته، استمعنا وإياكم إلى المحدث الشيخ عبد الله الهرري الذي ألقى علينا درسه النافع والمفيد.

تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. إن معرفة الله لا تكون بمجرد الاعتراف بوجوده، فإن كثيرا من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود، لكنهم في الحقيقة ليسوا مؤمنين بالله، كاليهود الذين نسبوا إلى الله تعالى الجسمية والجلوس والتعب. إنما الإيمان بالله أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن الله موجود لا شك في وجوده، لا يشبه المخلوقات ولا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول. وهذا هو معنى قول الإمام الجليل ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وأن يعتقد المرء أن الله أزلي أبدي لا يطرأ عليه أو على صفاته تبدل أو تغير، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد خلق المكان هو موجود بلا مكان ولا كيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق فليس جسما، وخلق الضوء فليس ضوءا. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، ليس ضوءا ولا روحا ولا جسما كثيفا أو لطيفا، فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه لله ولا مثيل ولا نظير. فهو الذي خلق العالم كله، خلق النور والظلمة، فيستحيل أن يكون مشابها لشيء من خلقه. وأما قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فليس معناه أن الله نور بمعنى الضوء، ومن اعتقد ذلك فقد ضل وكفر، وإنما معنى الآية أن الله هادي أهل السماوات والمؤمنين من أهل الأرض لنور الإيمان، كما فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: والملائكة هم أهل السماوات، وأهل الأرض هم الإنس والجن. فالله تعالى هدى من شاء من الإنس والجن، وهدى الملائكة كلهم للإيمان، والإيمان نور الله، فمن رزقه الله الإيمان فآمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا نور الله قلبه. قال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ففي هذه الآية ضرب الله مثلا للإيمان الذي في صدر المؤمن بأنه كالمشكاة فيها مصباح، والمشكاة أي الطاقة المسدودة، لأنه لما يؤمن العبد بالله ورسوله صار قلبه فيه نور الإيمان، ثم لما يتعلم هذا المؤمن القرآن ويعرف الحلال والحرام صار فيه نور على نور. فلا يجوز العدول إلى القول بأن المراد بهذه الآية أن الله نور بمعنى الضوء، لأن ذلك كيفية، والكيفية يستحيل أن تكون إلها. ثم إن قوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على أن الله ليس نورا بمعنى الضوء، لأنه لو كان ضوءا لبطل ذلك، لأن الأنوار متماثلة. وقوله تعالى مثل نوره صريح في أن المراد به أن النور هنا مضاف إليه، فهو بمعنى الهداية. وكذلك قوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. ثم إن النور الذي هو ضوء مخلوق لله تعالى، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. فإذا يستحيل أن يكون الإله ضوءا، فثبت أنه لا بد من التأويل، وقد ذهب العلماء في ذلك إلى أقوال. فقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، وهو قول ابن عباس والأكثرين. وقال بعضهم إن المراد بالآية أن الله مدبر السماوات والأرض بحكمة بالغة. وقال بعضهم المراد أن الله منور السماوات والأرض بنور خلقه. فيتبين لنا أن أحدا من العلماء المعتبرين لم يفسر الآية بأن الله نور بمعنى الضوء، فلا يجوز أن يقال إن الله شبه نفسه بالضوء الذي يوضع في الطاقة يسقى بزيت الزيتون، بل المراد أن الله هو الهادي، وأنه هدى كل الملائكة أهل السماوات، وهدى المؤمنين من أهل الأرض. وهنا لا بد من التحذير مما ينسب إلى الله من التشبيه والتجسيم في بعض الكتب التي ألفت في المولد النبوي، كما ذكر في الكتاب المسمى مولد العروس المنسوب كذبا إلى ابن الجوزي، حيث قيل فيه إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا فكانت محمدا. ففي هذه العبارة نسبة الجزئية إلى الله تعالى، والله منزه عن الجزئية والانحلال، ولا يقبل التعدد والكثرة ولا التجزؤ والانقسام، والله منزه عن ذلك لا يشبه شيئا من خلقه. فهذه العبارة التي هي مذكورة في الكتاب المسمى مولد العروس يجب التحذير منها، لأنها توهم أن الله ضوء وأن سيدنا محمد جزء منه، وتوهم أن سيدنا محمد خلق من نور، وهذا كله كفر والعياذ بالله. فالله تعالى خلق النور فلا يشبهه، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقال تعالى
ولله المثل الأعلى، أي لله الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس جزءا من الله، لأن الله لا يتجزأ، لأن ما يتجزأ ينتهي، وما ينتهي لا يكون إلها. وقد قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. ومن الكفر أيضا قول إن محمدا خلق من نور، لأن ذلك تكذيب للقرآن، فقد قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وليحذر من مجرد قراءة الكتب دون التعلم من أهل العلم، فإن كثيرا من الكتب فيها من المفاسد والمهلكات، من تشبيه الله بخلقه وغير ذلك من المفاسد. وإذا عرضت لنا آية أو سمعنا بحديث يوهم ظاهره أن الله ضوء أو يوهم تشبيه الله بخلقه، فلنسارع إلى القول إن هذا النص له تأويل، لأنه لا بد من موافقة القرآن بعضه بعضا. فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على التنزيه ويجنبنا التشبيه، إنه على ما يشاء قدير.

ترتيب أشياء حصلت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى فيها بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأسلم عبد الله بن سلام، وفيها شرع الأذان وأمر بالصلاة إلى بيت المقدس، فصلى نحوه 17 شهرا. السنة الثانية أمر فيها باستقبال المسجد الحرام الكعبة، وفي شعبان منها فرض صوم رمضان وزكاة الفطر قبل العيد بيومين، وفيها كانت غزوة بدر في رمضان. وفي شوال منها تزوج عائشة رضي الله عنها، وفيها تزوج علي فاطمة عليهما رضوان الله تعالى. السنة الثالثة غزا فيها غزوات، منها غزوة أحد يوم السبت 17 من شوال، ثم غزوة بدر الصغرى في هلال ذي القعدة، وفيها غزوة بني النضير، وحرمت الخمر بعد أحد، وتزوج حفصة، وتزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنهما. السنة الرابعة فيها غزوة الخندق، وقيل في الخامسة، وهي غزوة الأحزاب، وحاصرت الأحزاب المدينة 15 يوما، ثم هزمهم الله، وفيها قصيرت الصلاة، ونزل التيمم، وتزوج أم سلمة رضي الله عنها. السنة الخامسة فيها غزوة ذات الرقاع في أول المحرم، وبها صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف، ثم كانت غزوة دومة الجندل وغزوة بني قريظة. السنة السادسة كانت فيها غزوة الحديبية وبيعة الرضوان وغزوة بني المصطلق وكسفت الشمس ونزل حكم الظهار. السنة السابعة كانت فيها غزوة خيبر، وفيها تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وميمونة وصفية، وجاءته ماريا رضي الله عنهن جميعا. وفيها قدم جعفر وأصحابه من الحبشة، وأسلم فيها أبو هريرة، وكانت فيها عمرة القضاء. السنة الثامنة فيها غزوة مؤتة وذات السلاسل، وفيها فتحت مكة في رمضان، وولد ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وتوفيت بنته زينب رضي الله عنها، وكانت غزوة حنين والطائف، وفيها غلا السعر، فقيل له سعر لنا فلم يفعل. السنة التاسعة فيها غزا تبوك، وحج أبو بكر بالناس رضي الله تعالى عنه، وتوفيت أم كلثوم والنجاشي ملك الحبشة عليهما رضوان الله تعالى، وكان قد أسلم، فكان من خيار المؤمنين، وتتابعت الوفود، فدخل الناس في دين الله أفواجا. السنة العاشرة فيها حجة الوداع ووفاة إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم، ونزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي قواعد دينكم، والحمد لله رب العالمين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي رحب فيكم مستمعينا ومتابعينا بحلقة جديدة من برنامجنا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: دردش مهمي سريعة
0: فيكم تسمعوا برنامجنا دردش على الموجات 91.1.3 و.5 ميجاهرتز اف ام.
1: النفوس تبقى مقنعة دردش مهمة.
0: ايامنا عم تمرق بسرعة بين اشغالنا عائلتنا ولادنا ومشاكلنا. عم تمرق الايام والاشهر والسنين والبعض ما بيوقف ولو للحظة ليفكر ويتفكر بمخلوقات الله، بداية من أنفسنا وما نراه حولنا من بحار، بلاد، مخلوقات، حيوانات وغيرها. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بحلقتنا اليوم اللي بتحمل عنوان أفلا ينظرون بدي استقبل معي بالاستوديو فضيلة الشيخ المهندس عمر عيسى لنحكي عن التفكر في مخلوقات الله.
2: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا بكم. أحسن الله إليكم.
0: بارك الله بكم شيخي. شيخ عمر، لما بنحكي عن التفكر بنبدأ بالتفكر بأنفسنا، فالإنسان مخلوق وعنا مراحل نحن بنمرق فيها من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. عنا عقولنا وظائف جسمية كثيرة. كيف منتفكر بخلق الله للإنسان كما ورد في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بداية بدي بين بس شو المقصود هون بالتفكر.
0: نعم.
2: التفكر هو مش مجرد أنا أنه بس اتفكر وامشي واتفكر وانعجب واتطلع، إنما التفكر اللي عم بحكي عليه هو عبادة. اللي عم نحكي عليه هلأ هو عبادة.
0: نعم.
2: كيف أنه الواحد بيتعبد بالصلاة، كيف أنه الواحد بيقرأ قرآن، هذا عبادة. كذلك التفكر في مخلوقات الله بنية حسنة في أجر وثواب، وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله قبل ما ينزل عليه الوحي. الرسول كان مسلم.
0: نعم.
2: والأنبياء كلياتهم كانوا على الإسلام قبل ما ينزل عليهم الوحي وبعد ما ينزل عليهم الوحي على الإسلام. فكان النبي يطلع على غار حراء، وأظن أن المشاهدين اللي طلع أو المستمعين اللي طلع على غار حراء بيعرف غار حراء قديش هو عالي وقديش كاشف. كان يقعد الرسول عليه الصلاة والسلام هناك ويتفكر بمخلوقات الله سبحانه وتعالى. فنحن لما نتطلع مثل ما قلت هلأ قبل شوي ذكرت الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنا لما بدي أطلع أنا بحالتي بنفسي، أنا كيف عم بمشي، كيف عم باكل، كيف عم بحكي، كيف عم بشرب، كيف عم بتطلع، كيف أنا عم شوف، كيف عم بسمع بعظم، بشوف بشحم، بحكي بلسان، اطلع أيها الإنسان، فضلا عن أنك تطلع في المخلوقات. إن في خلق السماوات والأرض، سورة البقرة، واختلاف الليل والنهار، والفلك، السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لغيوم لآيات لقوم يعقلون. تفكر أيها الإنسان، تدبر، تأمل.
0: سبحان الله. هلأ هذه مثل ديفينيشن لمعنى التفكر.
2: نعم. فلذلك نحن نرجع للآية اللي ذكرتيها: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: شيخ، نحن لما بس لأرجع شوي للتعريف لمعنى التفكر، معناتها نحن بدنا لما نطلع بهذه المخلوقات إن كان من أنفسنا أو من المخلوقات اللي هي حولنا، لما نطلع بتفاصيلها بدنا نرجع يعني نقول بيننا وبين حالنا أنه سبحان الله هذا العالم لابد له من خالق.
2: نعم.
0: خلقه وأوجده على ما هو عليه.
2: نعم. مثل ما يعني العلماء ذكروا أدلة عقلية على وجود الله، كمان الإنسان مجرد ما يتطلع بهذا العالم يشوف أنه هذا الغيم ما إجا لحاله، الشجر ما إجا لحاله، البحر، الجبال، الأنهار، الوديان، السماء، النجوم ما إجا لحاله. يعني الواحد تلقائيا بمجرد ما أنه يتطلع على الأرض يلاقي فيه عنده أثر صباط ماشي، بقول في حدا كان هون.
0: نعم.
2: وإذا شاف يعني إذا شاف أي أثر طعام متروك بقول كان في حدا هون. فكمان الفعل لابد له من فاعل. نحن لما نطلع بأنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الله أكبر لو الإنسان اطلع بحالته بس. يعني أنا هلأ كيف بشوف؟ كيف هيدول العيون حواليهم رموش أهداب طوال شوي؟ كيف هدول الأهداب هن شعر وراسي شعر؟ راسي هو شعر بس هيدا الشيء ما بيطول مثل شعر الراس، وشعر الحاجب ما بيطول مثل شعر الراس. هيدا الإنسان لولا هو عنده هدول الشفاف، لولا هو عنده هيدا اللسان، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ كيف كان بده يأكل؟ كيف كان بده يحكي؟ كيف كان بده يمسك الشراب بتمه هو عم بيشرب؟
0: صحيح.
2: فالإنسان أمره عجيب. إذا بيطلع الإنسان وبدأ يطلع بمبدأ أمرك أيها الإنسان، تفكر في مبدأ أمرك بس عاد هيك في خمس دقايق بالنهار، صفون بحالتك، دقيقتين، دقيقة صفون بس بحالك. أيها الإنسان أنت كيف بلشت؟ الله أكبر. إذا الواحد نظر في القرآن في سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أبوكم آدم خلق من تراب، ثم من نطفة، ذريته إجوا من نطفة أب وأم، ثم من علقة، ثم هذه النطفة تصير علقة قطعة دم، ثم من مضغة، بعدين بتصير مضغة قطعة لحم، مخلقة وغير مخلقة. المضغة يا بتكون سوية تامة ما فيها نقص، فبيطلع الإنسان بالعادة سليم تام ما فيه نقص، مخلقة وغير مخلقة، أحيانا بتكون لا غير تامة غير مخلقة. فبتلاقي الناس أحيانا بيتفاوتوا، تلاقي إنسان تام إنسان ناقص، إنسان أطول من التاني، إنسان صورته مختلفة عن الآخر، لأن هذا الاختلاف في المضغ يتبعه الاختلاف في الصور ونحو ذلك. ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم نخرجكم طفلا، يخرج من بطن أمه طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، بيبلغ أشده تمام كمال القوة اللي هو فيها، ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. بعد ما يبلغ الأشد، بعض الناس بيتوفوا يتوفاهم الله لما يصير بأشد العمر عند أشده، وبعض الناس يتوفاهم الله قبل ذلك، وبعض الناس بيمتد أكثر من هيك.
0: لما نقول أشده يعني مثل ما نقول بالعامية بعزه يعني.
2: نعم تمام، كماله كمال عقله وقوته. هذا معنات الأشد. بعض الناس بموتوا قبل، بعض الناس بموتوا على هالعمر، بعض الناس بموتوا بعد، بعض الناس كما أخبر ربنا ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا حال الإنسان إذا بس تفكر بمبدأ أمره، لحالة هيدا كفيلة إنه هي توقفه عند كثير من الأمور. تفكر من شو جيت، ليش ليش ما عم بتأدي الطاعات، ليش ما عم بتأدي العبادات، شوف قديش كيف بلشت أنت، شوف هذا الضعف اللي عنا إياه نحن. بتلاقي بعض الناس بيتكبر عن فعل العبادات والطاعات. الله تعالى قال في حق الإنسان الكافر، قتل الإنسان، لعن هذا الإنسان الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، يسر الله له الخروج من بطن أمه، ثم أماته فأقبره، أمر فقبر، دفن، ولولا أن دفن كان مثل البهائم بينترك تطلع ريحته، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، إذا جاء الوقت الذي شاء الله له فيه أن يبعث بعث هذا الإنسان. هذا حال الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
0: سبحان الله. شيخ نحن هلا حكينا شوي عن مراحل اللي بيمرق فيها الانسان, يعني من لما يكون ببطن امه لحد ما يولد ويكبر وهيك, حتى بعد في عنا نحن يعني لما الشخص اذا بيتفكر بجسمه بتفاصيل جسمه اعضاء جسمه كيف عم تشتغل, الشرايين الاعصاب اللي هو نحن هذا الشيء نحن فينا ونحن مش على درايه تامه فيه. يعني حتى لو قالوا لي في اطباء درسوا اناتومي درسوا كيف نحن جسمنا من جوا, بس في تفاصيل تفاصيل تفاصيل نحن ما بنعرفها.
2: سبحان الله. يعني هديك اليوم كان احد الاطباء كان عم بيقول لي, اللي هو معالج فيزيائي, عم بيقول لي بتعرف كيف حركه الكتف اذا الواحد بده يرفع ايده هيك بتنزل شوي المفصل بيرجع بيطلع. طلعت فيه انا هيك سبحان الله, انا في اشياء بجسمي ما بعرفها.
0: صحيح
2: ما بعرفها. فنحن هذا جسمنا وبعدنا في أمور كتير ما عرفناها فيه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: سبحان الله
2: سبحان الله.
0: شيخي نحن بدنا ننتقل هلأ من الإنسان لنذكر عدد من مخلوقات الله, نسمع منكم أثر التفكر في هذه المخلوقات. رح أبدأ بالنحل. فذكر الله تعالى النحل في القرآن الكريم وحتى في صورة كاملة باسم النحل. ما الحكمة من ذلك وشو نتعلم من نظام النحل ودقة عمل النحل بالخلية وهالتفاصيل؟
2: هلا هو أنا مني خبير عسل.
0: لا مش معنا نحكي
2: أنا لا مبين بس إنه إحنا مني خبراء بالعسل وبالنحل وبتربيتهم. هذا الموضوع بالتفصيل.
0: يعني إحنا من شخص هيك عم ينظر من الخارج.
2: أيوة مش مجرد نظرة خارجية. نحن من حيث النظر الخارجي بيكفينا لو نظرنا إلى ما ورد في القرآن, لأنه ورد عن النحل في القرآن مثل ما ذكرت. فالله تعالى ذكر قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الله تعالى هذا ألهم هذا المخلوق الصغير الضعيف اللي هو اسمه النحل, اللي هو ما بعيش كتير. يعني الملكة بتعيش أكتر من غيرها, لكن بشكل عام النحل لا يعيش كثيرا. في عمال بيشتغلوا, في ناس بزبطوا الخلية, في ناس بنظفوا, في ناس حقيقة في منهم يعني النحل بنظفوا الخلية, في بيشتغلوا بيجيبوا العسل بيروحوا بفتشوا على الرحيق.
0: يعني حتى النحل بين بعض مقسمين وظائف.
2: سبحان الخالق العظيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. أن اتخذي من الجبال بيوتا, بتلاقي البعض بيبني بيوته على الجبال, البعض على الشجر, البعض يبنيه على ما يعمله له الإنسان ومما يعرشون. ثم وبتلاحظ ببيته هذا الأمر كمان نحتاج للتفكر فيه كيف شكل بيت النحل. يعني نحن إذا نظرنا إنه لا هو مسدس منه مربع منه مدور منه مثلث, هذا الأمر بيذكروا العلماء من باب التفكر إنه هذا أمكن أولا للخلية, ثانيا ما بضيعوا فراغات بين الخلية والخلية الثانية, وبساع العسل فيه بيركز فيه بشكل تمام.
0: ما شاء الله. هلا قلت منك اختصاصي بس لا. ما شاء الله المعلومات ملفتة ما شاء الله.
2: جزى الله عنا علماء المسلمين خيرا, هن اللي ذكروا هذه الأمور وبينوا بكتبهم وبفتشوا, فنحن بننقل اللي هن قالوه. الله يجزيهم عنا خيرا وجزى الله شيخنا الهرري عنا خيرا.
0: اللهم آمين.
2: فلهذا النحل إذا اطلع فيه الواحد وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. كلي من الثمرات, من كل الثمرات. ما بتاكل قذر مع أنه غيره من الحشرات بيأكل.
0: صحيح.
2: هي ما بتقرب أبدا من الثمرات. فاسلكي سبل ربك ذللا, بتروح
0: نعم
2: بتجيب الرحيق بترجع لمحل ما كانت وما بتضيع وما بتضيع. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قد في شفاء العسل.
0: قد
2: في ناس بينشفوا بأمراض من أمراض بسبب العسل, لما ياخذوا العسل يخرج من فمها، يخرج العسل ويخرج الشمع. وقد جعل الله تعالى العسل شفاء والشمع ضياء. هذا بيخرج من تمه، سبحان الله، مع انه قد ايه هي صغيره وقد ايه حجمها صغير، وما بتلاقيهم بيشتغلوا، ناخذ لهم العسلات بيرجعوا بيعملوا بدلهم.
0: سبحان الله،
2: سبحان الخالق العظيم،
0: بارك الله بكم. شيخ عمر، نحن لننتقل من النحل للنمل، بس قبل ما ننتقل من النحل للنمل حناخد بريك سريع ومنرجع.

0: رجعنا معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا اليوم تحت عنوان أفلا ينظرون مع فضيلة الشيخ المهندس عمر عيسى. الشيخ نحن قبل البريك حكينا عن النحل، هلأ صار بدنا نسمع منكم عن النمل كمان. ورد ذكر النمل في القرآن، فبدنا نعرفك منكم شوية معلومات كيف بيبنوا قريتهم.
1: سبحان الله العظيم. لما شوف مثل النمل أو لما الواحد ينظر لمخلوق هيك صغير ضعيف لكن عنده كل هالتنظيم وكل هالدقة وكل هذا العمل اللي بيشتغله، أو لما يشوف مخلوق تاني مثل النمل، قد يخطر على باله ما ورد في القرآن الكريم عن سيدنا موسى لما راح لعند فرعون. قال له فرعون، قال وما رب العالمين؟ قال فرعون بأي أخرى وما رب العالمين، لكن في الموضع اللي بدي بينه ورد في القرآن قال فمن ربكما يا موسى، كانوا موسى وهارون عنده. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جعل كل شيء حتى الدواب على صورته التي هي عليها، وعرفه كيفية الانتفاع بذلك. يعني النمل شكله الله جعل على هذا الشكل وعرفها كيفية الانتفاع بذلك. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بكفي لما نطلع نحن بالنمل بنشوف كم في تنظيم ودقة. في عندك ملكة وفي عندك عمال وفي عندك بيعملوا غرف، الغرف شيء بخزنوا فيه أكل، شيء بحطوه للصغار، في تهوئة عندهم بالوكرتين، في تهوئة مع الغرف اللي بيعملوها، شافوا أكل جابوه بقصون الصين البزر مشان ما يفرخ وينبت تحت عندهم.
0: الله أكبر.
1: شو هذا الأمر العظيم لو تفكر فيه الإنسان؟ من الذي ألهم النمل؟ أليس الله؟
0: صحيح،
1: الله تعالى هو الذي جعل فيهم ذلك. شوف لما سليمان كان هو جيشه، الله تعالى أخبرنا قال حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي بالشام كثير النمل، قالت نملة، بذكر بعض المفسرين أنه كان اسمها منذرة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خافت على اللي هن مثل النمل ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، خافت عليهم إذا إذا إذا إذا بقيتوا هون قد يحطموكم،
0: نعم
1: تموتوا. فخافت عليهم فأمرتهم بأن ينزلوا إلى ما كانوا فيه تحت الأرض. شو هذا شو بعدنا عم نحكي نحن على مخلوق صغير؟ ما بعرف إذا البعض يمكن شايف بأحد اللي كنت عم بحضر مرة زمان شيء هيك وثائق عن النمل، كيف إذا بدهم يقطعوا من نهر لنهر بيتجمعوا بيعملوا دويرة بلقطوا بعض فيها وبيقطعوا كل ياتون من محل لمحل من ضفة لضفة أخرى. هذا النمل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
0: سبحان الله. شيخ بما أنه ذكرت شيء عن وثائقي، ذكرت أنا كمان أمر شفته عن النمل، أنه صبوا مثل وقت مادة مثل يمكن رصاص أو شيء بوكر للنمل. هلأ الواحد يمكن بيتخيل أنه هي حفرة بالأرض وخلص تحت عم يتجمعوا فيها، بعد ما نشفت وشالوا الرمل اللي حواليها طلعوا يعني طبقات طبقات طبقات وغرف غرف غرف، بتفرجينا كيف كانت تحت منظمة القرية تاعت النمل. ما شاء الله شيء ملفت جدا.
1: سبحان الخالق العظيم. سبحان الخالق العظيم.
0: شيخ عمر حننتقل هلأ لعالم البحار، بما أنه حكينا شوي عن النحل وعن النمل بدنا نحكي شوي عن المخلوقات اللي هي في أعماق البحار اللي نحن يمكن في جزء كبير منها ما حتى بنعرف أنه موجود يمكن بالبحر أو بالمحيطات.
1: البعض بيقول أنه البحر عالم تاني. البحر عالم تاني لأنه في كتير أمور بعد ما عرفناها. وحتى أصلا السمك كيف بعيش وكيف، أمر عجيب جدا.
0: وفي أعماق يمكن واحد صعب يمكن يوصل له كمان.
1: نحن بنشوف من فوق بس. شوي منغ... يعني قد يغطس الواحد 3 امتار 20 متر 30 متر بس بعده من فوق ما عم بيوصل لتحت. تحت الله تعالى ذكر في القرآن الكريم قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لحم وصفه بالطراوة، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. هذا اللحم الطري اللي دغري بيفسد إذا الواحد تركه. وصفه بالطراوة لأنه يفسد سريعا. لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. يستخرج منه الواحد اللؤلؤ فتلبسه المرأة. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. هيدا لحاله واحد مطلوب تفكر فيه، الفلك السفن. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. تتخيل السفن، بس نحن نتخيل نحن الاغراض اللي عم نستعملها كلها بشو جاي؟ طيارة؟ لا، مش اغلبه بالطيران، اغلبه بالسفن. السفن اللي نحن مننقل فيها اشياء كبشر ما مننقله لا بالطيارة ولا على الدواب ولا لا بالشاحنة. السفن تحمل اطنان، الاف الاطنان، سفينة تمشي. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نوح ومن كان معه. نحن من نسل مين؟ نحن من نسل آدم. ونوح جاء من ذرية آدم.
0: صحيح.
1: البشر
0: كلياتهم. تحكي عن أولاد سيدنا نوح.
1: إيه اللي بقيوا اللي بقيوا اللي بقيوا عايشين هن كانوا مع نوح في السفينة.
0: نعم.
1: فنحن من سلالة اللي هن أولاد نوح. نحن من
0: صحيح.
1: سلالة من كان على السفينة، من نجا على السفينة، من قال الله تعالى فيهم، من قال الله تعالى فيه وحملناه على ذات ألواح ودسر. سفينة نجاهم الله تعالى من طوفان عم الأرض على ذات ألواح، ألواح خشبية ودسر ومسامير، لوح خشب ومسمار، لوح خشب ومسمار. نجاهم الله تعالى من طوفان عم الأرض. فهذا بس الواحد إذا تفكر فيه، السفن وكيف تجري وكيف أعماق البحار والهواء اللي بيقطع على البحر بطلع الأمواج. سبحان الله، الواحد يعني إذا كان بنص البحر وصار معه شيء والأمواج قويت عليه، أول شيء بيعمله المؤمن يستغيث بالله، ما هيك ولا لا؟
0: صحيح.
1: لأنه بيعرف أنه هذا البحر تحت قدرة الله، أنه هو تحت قدرة الله.
0: نعم.
1: بيعرف، عشان هيك دغري يلجأ إلى الله. إذا انقطع مين بده يساعده؟ هذا البحر نحن بس إذا منتفكر باللي فيه وبأعماقه اللي عرفناه، وفي إشياء مثل ما قلتي ما عرفناها بعد. لكن أنا دائماً عم برجع للآيات التي وردت في القرآن الكريم. هلا في أمور الواحد قد يتفكر فيها، أمور تانية، بعض الأسماك، بعض الحيوانات اللي بالبحار، نعم. بس أنا ليه عم برجع دائماً للآيات التي وردت في القرآن؟ لأنه هذا التفكر نحن أمرنا به، مذكور بالقرآن أنه تفكروا بهذه الأمور. فما يقطع الأمور الواحد يلا أنه أخذناها هيك سمعناها وقطعناها. تفكر بس، لأنه البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى صار كتير كبير هالأيام. صار يعني المصحف يوضع على الرف والواحد ما بيفتحه إلا أحيانا وقت الشدة لما ينزل عليه بلاء، بقول لك بدي افتح أقرأ قرآن،
0: أو بالعزوات نعم.
1: لكن هذا الأمر ورد. فلو نحن هيك عضنا عم نقرأ نوصل لسورة لسورة النحل، نقرأ هذه الآيات وغيرها من الآيات. سبحان الله العظيم،
0: سبحان الله. شيخ عمر، قبل ما نوصل يعني بالأخير بدنا نحكي إن شاء الله عن أثر هذا التفكر، بدنا نحكي شوي عن الإبل، لأنها خصت بالذكر في القرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ليش يعني شو الخاصية بالإبل؟
1: قبل ما فوت بالإبل،
0: نعم،
1: طلع بالآيات التي بعدها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟
0: نعم.
1: وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ سماء، جبال، أرض. الواحد يتفكر مش بس بالإبل بهاي دول. الإبل من الحيوانات من الأنعام، تنعد من الأنعام. يعني لما يذكر العلماء بكتب الفقه إنه الأنعام تجب فيها الزكاة بيذكروا الإبل والبقر والغنم. لكن وردت في القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، لأنه أمر عجيب. واحد إذا بيطلع بعيونه كيف وبرموشة كيف، وين بتعيش وقديه بتتحمل، قديه بتتحمل، بتحمل إشياء نحن لولا الإبل أيام زمان ما كانوا جدودنا وآبائنا قدروا يعملوها. بحملوا عليها، بسافروا، مثل ما بقولوا رموش أطوال عشان تعيش بالصحراء وغبرة ورمل
0: والعواصف
1: الرملية حتى إجريها.
0: نعم.
1: إذا نحن بنطلع اللي بيشوف إجرين الحصان أو البقر غير إجرين الإبل، عنده خوف هوليك، عندهم شيء آخر غير الخوف، عشان الإجر مطغوص بالرمل،
0: عشان ما تغرز يعني بالرمل.
1: بالرمل
0: سبحان الله،
1: تمشي بتقطع، تتحمل مشاق
0: حرارة وشوب.
1: والأمر العجيب إنه مع ضخامتها شو اللي ورد؟ أن الله ذللها للإنسان، أن الله ذللها للإنسان. الله تعالى قال وذللناها لهم. ولد صغير بجر الإبل، ولد صغير، مع أنه في حيوانات أصغر من الإبل، أسد، الضبع، الفهد، حجم أصغر، بس ما ذللت لنا كما ذلل الله الإبل. يعني تخيل واحد بيقول لك بدي اركب على اسد، ما بتمشي حبيبي. هذه بالرسوم بالعادي او يعني على من يسر الله له باحوال. بس انه ما بتزبط، الابل بتزبط لان الله ذللها لنا. وذللناها لهم فمنها ركوبهم يركبون عليها.
0: شيخ ذكرتني لما نقول كالجمل الانف، هذه العبارة جميلة جدا،
1: كالجمل الانف.
0: نعم،
1: هيك المؤمن بده يكون.
0: نعم.
1: الله تعالى قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، نأكل نركب عليها.
0: نعم.
1: ولهم فيها منافع ومشارب، في منافع تاني، في منافع تاني بالأنعام وبالإبل، التياب، الفرو تاع الوبر تاع الصوف تاع الأنعام غير الإبل. الإبل عنا الجلد تاعه قديه يستخدم، قديه في فوائد، قديش حتى الأطباء بيقولوا أنه قد يستخدم لعلاج بعض الأمراض. الإبل الله تعالى قال ولهم فيها منافع ومشارب، حليب لجمال، قديه في فوائد. أفلا يشكرون، أفلا يشكرون. حتى أنه بسموها العلماء سفن البر،
0: سفينة الصحراء. نوجه تحية
1: لعمو
0: جمال.
1: عمو جمال. وهذا أمر ذكره الله تعالى في القرآن، وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، نوح ومن كان معه، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وخلقنا

0: ليش نتفكر بهذه المخلوقات؟ يعني كمان بدي هيك مثل ما بيقولوا على السريع بالأخير دعوة منكم لهدول الشباب اللي نحن يعني بينقال نحن عايشين بعالم سرعة. كتير الأمور عم تكون سريعة، تكنولوجيا، يعني الحياة كتير سريعة. فلو بناخد هيك شوي كم دقيقة بحياتنا بيومنا، لو دقيقة ونتفكر في مخلوقات الله وأثر هذا التفكر.
1: أولاً بتعرف أنه في ناس كتير صاروا مؤمنين بسبب التفكر، بتعرف أكيد، بس أنا مبارمراضي بس أذكر بهالأمر. وفي ناس ما آمنوا بسبب أنه هن ما تفكروا تفكر سليم. الله تعالى قال في حق الكفار أنه هن يوم القيامة بيقولوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هن ما أنهم مجانين كانوا بالدنيا، المجنون ما أنه مكلف، مجنون ما ولد مجنون، ربي مجنون، هيك ما أنه مكلف، هذا يدخل الجنة. لكن هن ما استعملوا عقولهم استعمال صحيح سليم، لأنه لو استعملوا لكانوا عرفوا أنه اللي إجا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق. تخيل أنت شو، وين عقلك؟ رايح عم تعبد صنم، عم تعبد شكل، عم تعبد حجم، تعبد حجما. هذا الكلام كان موجه لألهم أنه ألا تعقلون، ألا تتفكرون، ألا تنظرون. تخيل، تفكر بهالأمور، كيف عم تعبد ما لا ينفع ولا يضر؟ لأنه حجم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، هذا مثال ورد في القرآن. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعوا له. أدي هي الدبانة ضعيفة وصغيرة، وأدي هي مخلوق نحن من عده شيء حقير قليل صغير. ومع ذلك هدول الأصنام التي أنتم تعبدونها أيها الكفار لا تخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ورد أنه هن كان يحطوا عليهم مثل عسل، فكان يجي الذباب يأخذ شيئا منه. طب إذا أخذ منه هذا العسل اللي عليهم، هل حيرجعوه؟ ما حيرجعوه. شوف قديش هذا لا يخلق وما بينفع ولا بضر، ومع ذلك في ناس عبدوا لأنهم ما تفكروا تفكرا سليما. لأنه خالق العالم منه حجم، منه شكل، منه شيء بيشبه الأصنام، منه شيء بيشبه البشر. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خالق العالم منه شيء بنقدر نتخايله. أنا هلأ إذا بقول للمشاهدين تخايلوا معي حيوان رقبته طويلة، يمكن البعض بتخايل الإبل، يمكن البعض بتخايل زرافة، يمكن البعض بتخايل نعامة، بتخايلوا إشياء بنيوة على إشياء شايفينها قبل. بينما الله تعالى لا يشبه شيئا من العالم، ومنه حجم ومنه شكل، فما فينا نتخايله، ما فينا نتخايله. واللي بيجي بيقولنا طب ليه عم بتفوتوا بكل هالتفاصيل؟ ليه عم تجي تقول لي الله منه حجم، الله منه شكل، الله ما له لون؟ قل له الله تعالى ماذا قال في القرآن؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. نحن مطلوب نبين هالأمر لحتى الإنسان اللي هو ما عارفين يعرف، واللي عم بيسمع يفهم أكتر شو معنات الآية ليس كمثله شيء. فهذا التفكر لما يتفكر الإنسان مظبوط بيعرف أنه خالق العالم ما بيشبهه. ماذا ورد؟ ما قدروا الله حق قدره. المشركون ما عرفوا الله حق معرفته، ما عرفوا، فعبدوا صنم، عبدوا أصنام. من هون بنجي نحن بنقول اللي هو جعل الله له عقلا سليما يستعمله، مظبوط يستعمله، ليعرف أنه لابد، ليعرف عظمة، ليوقن بعظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الذي خلقه لا يشبهه، وأن الذي أوجده لا يشبه العالم. وللشباب ولإلي يعني أنا ضمن، ولكل المستمعين، ونذكر بعض

0: نذكر حالنا قبل ما نذكر غيرنا. دايما نوقف نتفكر لحتى نشكر، نتفكر لحتى نشكر. هدول العينتين لو أنا هلأ اندفع لي مليارات بتخلي عنهم؟ هيدا اللسان لو اندفع لي ملايين بتخلي عنه؟ لا. فشكور. وأنا بختم هون بهالقصة وردت في صحيح مسلم، للواحد دايما يشكر يشكر يشكر. كان في واحد عنده أرض، رجل من الأشخاص ماشي سمع هاتف بالسماء عم بيقول اسقي أرض فلان، اسقي حديقة فلان. شاف هالغيمة راحي تنزلت المي بحديقة شخص، راح لعنده سأله ما اسمك؟ قال له فلان اللي سمع اسمه. قال له ماذا تفعل انت، شو عم تعمل؟ قال له أنا المحصول اللي بطلعه بتصدق بتلته. عم بيشكر نعمة رب العالمين بالصدق، وباكل تلته، بنفق على نفسي من تلته وعائلته، وبتدخر بالأرض برجع تلته. فشكر. إذا أعطاك الله شكر شكر شكر، وتأمل وتفكر.
1: الله بارك الله بكم. شيخ عمر عيسى، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، بدي أشكرك كثير على هذه الحلقة وعلى هالمعلومات، بارك الله بكم.
0: آمين وفيكم بارك الله.
1: أكرمكم
0: الله. الله ينفع بنا.
1: مستمعينا ومتابعينا، نحن حلقتنا وصلت لنهايتها، إن شاء الله بنترقبونا الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الأنبياء دينهم واحد هو الإسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. رواه البخاري. نستدل من هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف أن الأنبياء جميعا دينهم واحد هو الإسلام، وأن الأنبياء كلهم على عقيدة التوحيد، فكل الأنبياء قالوا لا إله إلا الله، وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فيه تشبيه بالإخوة الذين هم من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك لأن دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة. وأصول العقيدة من الإيمان بالله والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك لا تقتضي مصلحة العباد تغييرها مهما تطاولت العصور. وأما الشرائع وهي الأحكام العملية فكانت الحكمة تقتضي اختلافها في العصور على حسب مصلحة العباد فاختلفت. ومثال ذلك أنه كان يجوز في شرع يعقوب عليه السلام الجمع بين أختين في الزواج، وذلك حرام في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في شريعة آدم عليه السلام ومن بعده إلى زمن بني إسرائيل فرضية صلاة واحدة في اليوم والليلة، ثم فرضت على بني إسرائيل صلاتان. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد فرض الله على أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي، أن سيدنا محمدا جاء بعد النبي عيسى من غير أن يكون بينهما نبي. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، بل لابد من تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قول الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة هي ما لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء. وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر من حديث عقيل بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين رضي الله عنه: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عمران بن الحصين هو أحد فقهاء الصحابة وأحد أوليائهم، كان تزوره الملائكة، ثم استعمل الكي من أجل البواسير فانقطعت عنه الملائكة، ثم بعد برهة عادوا لزيارته. أما أبو الأسود الدؤلي، معروف أنه من ثقات التابعين، أخذ الحديث عن سيدنا علي وغيره من عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أول واضع للنحو بإشارة سيدنا علي رضي الله عنه. ثم إن عمران بن الحصين كان من الصحابة المجتهدين المشهورين بالعلم، حتى قيل إنه لم يدخل البصرة أفقه منه، أي أن كل من دخل البصرة من أصحاب الرسول فعمران أفقههم. قوله: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أي يسعون إليه، أي حركاتهم وسكناتهم، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، معناه: هل هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم، أو فيما يستقبلون به، معناه: أم هو شيء جديد لم يسبق به قدر، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. قوله: مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، معناه: أريد منك الجواب على حسب ما جاء به النبي وبه تثبت الحجة على الناس. قال: فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، أي أن هذا الذي يحصل منهم هو شيء قدره الله في الأزل أنه يكون منهم. قال أفلا يكون ظلما؟ أراد أن يزيد في امتحانه فقال أفلا يكون ظلما، المعنى إن كان الإنسان يعمل فيما قدر الله تعالى، يعمل على حسب مشيئة الله وعلمه، ثم حاسبه في الآخرة على هذا العمل فعاقبه، ألا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلقه وملك يده، أي ملكه. الله ألهم أبا الأسود الصواب، فأجاب ما معناه أن الله لا يحكمه أحد، هو فعال لما يريد، جعل الأعمال أمارات أي علامات، ووفق بعض الناس بأن يختاروا الهدى والصالحات من الأعمال وينساقوا إليها باختيارهم على حسب مشيئته وعلمه، فيكونوا من أهل النعيم المقيم، وأن ينساق قسم منهم باختيارهم إلى ما نهى الله عنه من غير أن يخرجوا عن تقدير الله وعلمه. فإذا حاسب العصاة وعاقبهم لا يكون ظالما، لأنه هو الحاكم ليس له حاكم، هو الآمر ليس له آمر، تصرف فيما له ولم يتصرف فيما ليس له. وأما الظلم في لغة العرب فهو أن يتصرف بما ليس له، والله تعالى كل شيء خلقه وملكه. قال وقلت كل شيء خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي الله تعالى لا يسأل عما يفعل، وأما العباد فيسألون. قال يرحمك الله، وأما قوله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، لما وفق للجواب الصحيح دعا له وصوب جوابه. وأما قوله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك، أي أردت أن أمتحن فهمك للدين. ثم قال له إن رجلين من مزينة، وهي قبيلة من قبائل العرب، أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أي يسعون إليه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ معناه هل هو شيء قدره الله تعالى أنه سيحصل منهم، أي باختيارهم ومشيئتهم الحادثة بعد مشيئة الله الأزلية وعلمه الأزلي الأبدي، أم شيء جديد لم يسبق به قدر ولم يعلم الله في الأزل أنه يحصل منهم، إنما هم من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون لله تصرف فيه يعملون؟ أو هل هم ليس لهم اختيار بل هم مسلوبو الاختيار بالمرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، المعنى أن كل ما يعمل العباد من حركات وسكون حتى النوايا والقصود على حسب مشيئة الله الأزلية وعلمه وتقديره، ثم رتب على ذلك جزاء لهم، الحسنات بالثواب والسيئات بالعقاب. والرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالآية المذكورة وأيد جوابه لهما، لأن الله أقسم بالنفس وما سواها على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم النفوس فجورها وتقواها، أي أنه لا يكون شيء من أعمال العباد خيرها وشرها إلا بخلق الله تعالى فيهم ذلك. فيعلم من ذلك أن أعمال العباد كلها خلق الله تعالى وكسب للعباد، أي نحن نوجه إليها القصد والإرادة والقدرة التي هي حادثة، وأما حصول ذلك الشيء فهو بخلق الله. قال الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فإن قال قائل: إذا كان الله شاء لنا أن نفعل كذا من الكفر والمعاصي فماذا نفعل؟ فالجواب أن يقال: المستقبل غيب عنا، ما بعد هذه اللحظة غيب عنا، فالذي علينا أن نسعى لأن نكون قائمين بحقوق الله تعالى وحقوق عباده التي أمرنا بها، ونعتقد في الوقت نفسه أنه إن كان الله علم وشاء أننا نسعى للخيرات كان ذلك علامة على أننا من الذين شاء الله لهم أن يكونوا من أهل النعيم المقيم في الآخرة، وإن لم يتيسر لنا ذلك فلا نكون من أولئك، فلا نستحق ذلك، بل نخشى أن نكون من الذين أراد الله بهم أن يكونوا من أهل العذاب المقيم. كما أن الإنسان يبذر البذر وهو لا يعلم علم يقين أنه يدرك محصول هذا الزرع، فإما أن يموت قبله، وإما بأن تحدث آفة عاهة لهذا البذر فتتلفه فتفسده فلا يدرك الانتفاع بهذا الزرع. إنما نشرع فيه على الأمل، أي على احتمال أننا نعيش حتى يدرك هذا البذر فيصير حبا قوتا أو ثمارا ينتفع بها. كذلك أحدنا إذا أصيب بمرض يتداوى على الأمل، لا يقطع بأنه يتعافى بهذا الدواء، بل يقول: يحتمل أن أتعافى بهذا الدواء ويحتمل أن لا أتعافى به. وهذه أمور الآخرة كذلك، العواقب عنا مستورة محجوبة، إنما نعلم ما حصل قبل هذا فنقول: هذا حصل بمشيئة الله، أما ما لم يقع بعد فإنه غيب عنا. وكما لا يجوز للإنسان أن يقعد ويقول: ما قدر الله تعالى لا بد أن يصل إلى جوفي، ولا يسعى بوجه من الوجوه، بل يعرض نفسه للتلف بالجوع، كذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: أنا إن كان الله كتب أني سعيد لا بد أن أكون سعيدا، وإن كان كتب لي غير ذلك لا أكون سعيدا، ثم يقعد من غير أن يسعى لأن يكون من أهل النجاة. ثم يقال: فعل الله لا يقاس على فعل المخلوق، أمامنا أمر يوافق عليه المؤمن والملحد، وذلك الانتفاع بهذه البهائم. هذه البهائم خلق كما أننا خلق، هي تحس باللذة والألم كما أننا نحس باللذة والألم، فهل يعترض أحد منا على ذبح هذه الذبائح للانتفاع بها؟ هل هو محل اعتراض؟ هل يقول أحد منا أو منكم: هذه البهائم لها أرواح كما أن لنا أرواحا، وتحس بألم كما أننا نحس بألم، فإذا لا يجوز لنا أن نقضي عليها للوصول إلى لذاتنا؟ فيقال لهم: كما أن لا اعتراض لكم في هذه، ليس لكم اعتراض على أن الله تبارك وتعالى يوفق من يشاء ويخذل من يشاء، فيكون الذين وفقهم من أهل النعيم المقيم في الآخرة، ويكون الذين لم يوفقهم بل خذلهم من أهل العذاب المقيم. أمر الدين لا يتم إلا بالتسليم لله، أما أن يقاس الخالق على المخلوق فهذا ضلال وخسران. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 110 إلى الآية 130 من سورة يونس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع محاضرة دينية نافعة بصوت فضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان الاستعداد للآخرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حثنا الله تعالى على تذكير الناس بآياته وشرائعه.

وعملا بالآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله تعالى في السر والعلن. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يتق الله ينجه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. فالتقوى يا أحبابنا سبب للفرج من الكربات في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق ولنيل الدرجات العلى. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا والآخرة. فقد روى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال بعضهم: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه. وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب، أو ينسى العلم الذي تعلمه، أو ينسى كثيرا من سور القرآن الكريم التي حفظها، أجارنا الله تعالى من ذلك. أنتم يا أحبابنا تذكروا دائما أن الله تعالى فرض علينا أن نتزود من هذه الدنيا للآخرة، الآخرة التي هي دار الخلد والبقاء، وهناك إما إلى جنة وإما إلى نار. فالعاقل الذكي المتدبر هو من اختار الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة تستحق أن يتعب لها، وتستحق أن يعمل لها، لأنه من دخلها كان آمنا مطمئنا إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. فيها الراحة والسعادة والأمن والأمان، وفيها الفرح والسرور، وفيها من النعيم ما الله به أعلم. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا أن لا ننخدع بهذه الحياة الدنيا، وينبغي علينا أن لا نغرق فيها وننفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وهذه الدنيا لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. هذه الدنيا ليست الجنة، وليست هي منتهى الأمر، بل هي سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا كذابة خداعة تضحك على أهلها. من مال إليها بلي فيها، ومن مال عنها سلم منها. هذه الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، لا تستحق أن نضيع صلاة واحدة لأجلها، لا تستحق أن نعصي الله لأجلها، لا تستحق أن نأكل الحرام فيها ولأجلها، ولا تستحق أن نشرب الخمرة فيها ولأجلها، لأن هذا مما يقرب الإنسان إلى النار والعياذ بالله تعالى. الدنيا يا أحبابنا الكرام كما وصفها أحد العارفين هي كالحية. نعم، الدنيا كالحية، لين لمسها قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشتغل فيها بطاعة الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك. لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. تأهب للذي لا بد منه، فالموت ميقات العباد، والمال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ من دخل القبر بغير زاد كان كمن ركب البحر بلا سفينة، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي، ومن أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك. فالبطل البطل، الذكي الذكي، هو

0: من يربح الآخرة وكيف نربح الآخرة؟ بالثبات على الإيمان، بالثبات على دين الله إلى الممات، بهذا تربحون الآخرة، تسلمون من الخلود الأبدي في النار، وإلا فإن عذاب الله شديد، وجهنم قعرها بعيد، وحرها شديد، والرب علينا رقيب، والموت منا قريب، الموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. فاثبتوا على طاعة الله يا أحبابنا إلى الممات، مهما كثرت البلايا ومهما كثرت الفتن، كن طائعا لله ولا تكن عاصيا لله. لله عليك يا رفيع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي. من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة نصره الله من غير جند، وأغناه الله من غير مال، وأعزه الله من غير عشيرة. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغتنموا أوقاتكم يا أحبابنا في طاعة الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومن كان عنده قضاء صلوات فاتته بغير عذر فليباشر فورا بالقضاء. وتذكروا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وروى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. فليعلم يا أحبابنا أن لذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها، وذلك أن النفوس تتأثر بالدنيا وملذاتها، وتطمع بالبقاء المديد في هذه الحياة الدنيا، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد، تصغر الدنيا في عينه، ويسعى في إصلاح نفسه ومحاسبتها، وتقويم المعوج من أمره والمسارعة لعمل الصالحات وتعجيل التوبة. ذكر الموت يا أحبابنا يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي، يذهب الغرور بالدنيا ويزهد فيها ويهون المصائب، ويبعث على الالتزام بالتواضع وخلع صفة التكبر. من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، فاستعدوا للموت بالعمل الصالح والثبات على الإيمان، واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالميت قتلا، والميت بسبب صدمة سيارة، والميت على فراشه، كل منهم ميت بأجله، وكل منهم ميت بقضاء الله وقدره. لا أحد يموت قبل الوقت الذي قدر الله له أن يموت فيه. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فيا أحبابنا الكرام، أخلصوا النية لله، أخلصوا العمل لله، واحذروا من الغرق في الدنيا، وتوبوا من المعاصي، واخرجوا من المظالم، وأدوا الحقوق لأهلها، وافعلوا الطاعات، واجتنبوا المحرمات، واعلموا أن من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا. فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله قبل أن يفاجئكم ملك الموت الذكي الفطن، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. فماذا هيأت لأول ليلة في القبر؟ ذاك القبر الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك فيها ولا نبض في عروقها، والأجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتناثرة والأوصال المتقطعة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فتخيل يا أخي الحبيب، تخيل إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك، وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق، ثم تركوك وحيدا وانصرفوا عنك، وأنت تسمع قرع نعالهم، ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، في بيت الغربة، في بيت الوحدة، في بيت التراب، في بيت الدود. تخيل كل هذا، ثم سل نفسك: ماذا حضرت لذلك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ هل أديت الواجبات واجتنبت المحرمات؟ هل تعلمت علم الدين وعملت به؟ هل أنت من المصلين أم من تاركي الصلاة؟ ماذا تنتظر؟ إلى متى تؤجل؟ ما الذي يؤخرك عن العمل الصالح والتوبة إلى الله؟ ألا تذكر الموت؟ ألا تتفكر بالقبر كيف يخرق الأكفان ويمزق الأبدان ويسيل الدم ويأكل اللحم؟ ألا تفكر بالقبر كيف يفرق الأوصال، كيف يفصل الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين. لا تنخدع بهذه الحياة الدنيا، لا تغرق في هذه الحياة الدنيا، ولا تنفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وإن كنت من الذين يتركون الصلاة فاستدرك، وإن كنت من الذين لا يجتنبون الحرام فاستدرك، وإن كنت من الغافلين عن طاعة الله فاستدرك، وتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. وتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يا أحبابنا تحثنا على التوبة والاستغفار وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس، وأحسن الظن بالله، وتب إلى الله تفوز وتربح ورب الكعبة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. معناه بني آدم يأثمون، معناه غالب بني آدم يأثمون، وخيرهم الذي يكثر التوبة، أي أنه كلما عصى يتوب إلى الله. واعلم رحمك الله أن من تاب من ذنب محي عنه، ثم إن عاد إليه كتب عليه واحد جديد، ثم إن تاب منه محي عنه، وهكذا كلما عاد إلى الذنب ثم تاب منه محي عنه، والله غفور رحيم سبحانه، وحد الله. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسل نفسك يا أخي الكريم: أما آن لهذه الأذن أن تسمع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ أما آن لهذا القلب أن يخشع؟ أما آن لهذه النفس أن تشبع؟ فهيا بنا نتوب إلى الله، ونكثر من الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار، ونترك قرناء السوء، ونهجر الأصحاب الفسقة الذين يحببون إلينا المعصية ويبعدوننا من الطاعة، ولنلتحق بصحبة الصادقين الأخيار، كي تكون صحبتهم دافعا لنا لتحسين أحوالنا، ورادعا لنا عن العودة إلى المعاصي. واسمعوا معي يا أحبابنا هذه القصة، وخذوا منها العبر. مما يحكى من قصة من تاب ممن قبلنا قصة مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، فقد سئل هذا الرجل الصالح عن أصل توبته فقال: ولد لي بنت فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا، فكنت إذا وضعت المسكرة جاءت إلي وجاذبتني إياه فوقع على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فحزنت كثيرا وبت ثملا من الخمر، فرأيت في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق، وأنا معهم في موقف الحشر، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم، وهو ثعبان كبير من أعظم ما يكون، أسود أزرق منظره مخيف، وقد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثياب جميل الخلقة طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له: أجرني وأغثني، فقال: أنا ضعيف، وهذا أي التنين أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر بأسرع، فلعل الله سبحانه وتعالى يسبب لك ما ينجيك منه. فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هولها، فكدت أهوى فيها من فزعي من التنين وهو في طلبي، فصاح بي صائح: ارجع لست من أهلها. فاطمأنيت إلى قوله ورجعت، ورجع التنين في طلبه. فقال: فأتيت الشيخ فقلت له: يا شيخ، سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، يعني أولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وطاقات معلقة وستور من حرير ومصارع من الذهب الأحمر مفصلة باليواقيت مكوكبة الدر، فهربت إليه والتنين ورائي، حتى إذا اقتربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا كلكم، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرفت علي أطفال بوجوه كالأقمار، وقرب التنين مني، فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم، فقد قرب منه. فأشرفوا فوجا بعد فوج، فإذا بابنة التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، أي تحلف هذا أبي، ثم وثبت كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يد اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا. ثم أجلستني وقعدت في حجري وقالت: يا أبتي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بني، أنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن هذا التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته، أي لكثرة ما كان يقع في المعاصي يشرب الخمر، فأراد أن يغرقك في نار جهنم. فقلت: أخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة لعملك السوء. فانتبهت، أي استيقظت فزعا، فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله عز وجل، وهذا سبب توبتي. فهيا بنا نتوب إلى الله يا جماعة، فالتوبة سبب في تفريج الهم وراحة الضمير وطمأنينة النفس ورضوان الله تعالى والإحسان إلى الناس وتحسين المجتمع والتخلص من شؤم المعصية. أخي الحبيب الكريم، استقم وكن داعيا لله ولا تكن عاصيا لله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن، وتب علينا وسامحنا وأصلحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الدينية النافعة لفضيلة الشيخ جيل صادق، وكانت تحت عنوان الاستعداد للآخرة.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

أمه محمد ثم علي وابنه المسدد الحسن الثاني وهو محمد بن الحسنين

عبد الله تحيط بابن عقوق.

لا تحب.

جدی ہے ہوا جبرائیل من الشمس والاسمار والكوكب الضوء بطلعتكم يا

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الدعوة المحمدية المباركة قد مرت بمراحل عدة، سواء في مكة أو في المدينة المنورة. استطاع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أن يجتازها اجتياز المتوكل على ربه الواثق بخالقه، ومن خلفه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يثنهم هوى ولم ينل من عزيمتهم إرهاب واضطهاد. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الظلم والاستبداد في مكة، وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. فمن هناك، من المدينة المنورة، انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم واجتاز ما اعترضه من عقبات. تلك الهجرة المباركة لم تكن هربا من المشركين، ولا يأسا من واقع حال، ولا حبا في الجاه والمال والسلطان، ولم تكن التماسا للراحة وطلبا للهدوء والاستقرار، بل كانت هجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل وبناء دولة الإسلام ونشر التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية وكافة المعمورة بالموعظة الحسنة وبالجهاد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته مثالا للقائد المقدام، حيث قاتل بنفسه في 17 غزوة ولم ينهزم في موطن من المواطن، لا في غزوة أحد ولا في حنين، بل ثبت في كل غزواته صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الوحدة الحقيقية الثابتة ذات الدعائم الراسخة السليمة هي الوحدة القائمة على الحق ونصرة الحق وأهله ومجابهة الباطل وأهله. هذه الوحدة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا حسد ولا ضغينة. ولقد ظهرت ثمرة التحابب بينهم والوحدة في عدة مواطن وغزوات، كان من أهمها شأنا غزوة ذات الرقاع التي حصلت في السنة الرابعة للهجرة بعد مرور نحو شهر ونصف على إجلاء يهود بني النضير عن المدينة. وكان سببها ما ظهر من الغدر من كثير من قبائل نجد للمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في قتل الدعاة 70 الذين خرجوا في سبيل الله يدعون لدين الله. غدر بهم المشركون وقتلوهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي إلى بلاد نجد